أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: ميدان الأدب، خطها فارس العرب
1: على الخليجية.
2: دنيا الشعر عندي مباديها، أعرف أولها وتاليها، ما تنرفع راية شعر ولا قوة يميني ليت عليها. حب الرمك يجري بشراييني، أحبها وأحب طاريها، أقسم بها الرحمن في كتابه سبحان بعلمه مسويها. العاديات الاسم للصورة حلف بها وهذا مغليها، وفي الغاشية آية لمن فكر والهين مذكورة بتاليها، وما ينحلف إلا ترب غالي هو الذي ذكرها وهو مسميها. ظهورها عز وشرف تالد، وبطونها كنز المحبيها، وليه ما يعرف الخيل يظلمها وأهل الجهل الصقور تشويها. والموريات اللي حوافرها تجدح شرار النار توريها، وإذا المدى طول بقوتها تزيد ما شي يهديها. تشهد لها القدرة على القدرة، وتشهد لها الدنيا ومن فيها. قضيت عمري في مودتها، أحبها ولا أقدر أخليها. يا كم من صحراء ومن غابة قطعتها وأنا أجديها، ويا كم بأفكاري أحاورها لو نختلف أرجع وراضيها. تعرفني وتعرف أسلوبي، والخير تفهم طبع راعيها، فيها الذكاء والعرف والفطنة بلا كلام أفهم وحاكيها. وإن غبت عنها دورت عني ريحة ثيابي بس تكفيها، هي مثل شعري ومثل تفكيري حرة ولا شيء يساويها. عطيتها لي مر من عمري، واللي بقام العمر بعطيها.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: أشعار فزاع على الخليجية. أحمر الورد أجمل شي في البستان، بين صوت الطيور وخضر الأغصان، والمشاعر لو تجرد من الإنسان كيف يعرف شعور أخوه الإنساني، والمحبة من الإيمان، والإيمان شي وسط الضمير وشي براني، وانت يا الإنسي يلي كنك من الجان، اختر الشكل الأول وافهم الثاني، لك سنة وانت لا راضي ولا زعلان، قصدك تذلني ولا تحداني، سامح الله سطوة رمشك الفتان، يوم خذني على غفلها ووداني، وسامح الله قلبي يوم شافك لان، لين حبك تمكن وسط وجداني، وسط وجداني اللي لك بنا وجدان، كلها تشتكي فرقاك وتعاني، انت جاني علي بالهجر والحرمان، والجروح الجروح اشكال والواني، جرح دمعته ما تنشاف بالاعيان، وجرح دمعته منظوره بالاعياني، وجرح مجراه مجرى الدم في الشريان، وجرح كنه طعون سيوف عدواني، وجرح يقتل شعور العاشق الولهان، لو بغيت اشرحه ما يقدر لساني، وجرح في الذاكره ما يقبل النسيان، اتذكره دايم رغم نسياني، اه يا مكثر جروحي لكن غلطان، كان ما تعرف المجني من الجاني، كل انسان يملك في الحياه انسان من معاناته يقدره ويعاني، ودامها ما تسلي كثرة الخلان، خلهم في سلام وعيش وحداني، يا زمن لا توصي صاحبك حمدان، قبلك محمد المكتوم وصاني، صاحبك لا وقف يصهل صهيل حصان، يتحمل طعون فلان وفلاني، ومن يعامل جميل الناس بالنكران مستحيل احشمه لو هو من اخواني.
1: أشعار فزاع على الخليجية.

0: على الخليجية.
1: أشعار على الخليجية.
2: طفى بريق العيون اللي جرح الغياب، رسم عليها الشحوب مهجر الغايبين، يمطر عليهم حنين القلب مثل السحاب، تعشق دروب الوصال اللي رواها الحنين، كل ما تراكت على صدري ونين المصاب، يسفح لها الدمع ليطول بعيني سجين، شوف انتظاري على طول المدى ايش جاب، يا قدامي الحايرة وعيوني المستحين، واقع من الحلم واكبر من طموح الشباب، قصة روتها الليالي واختمتها السنين، كل الملامح مرايا والسوالف كتاب، في بعدهم كلهم في خاطري حاضرين، الناس والوقت دونك يا رفيع الجناب، والحظ لو جاء تغير وجهة الراحلين، والعذر لو كان وافي ما لمست العتاب، ولا برصمت حالي يرجى كلمتي، يرجى كلمتي.
1: أشعار
0: على الخليجية.

0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: يا أهل الشعر، الشعر لا ضقت ما دورت غيره، باسمها حقق أمانيها وعبر عن أمالي، تستثير العاطفة فكري وفكرية يستثيره يا كثر مالي، ولكن الشعر هو راسها مالي. يا أهل الشعر، الشعر لا ضقت ما دورت غيره، باسمها حقق أمانيه وعبر عن أمالي، تستثير العاطفة فكري وفكرية يستثيره يا كثر مالي، ولكن الشعر هو راس مالي. وأنا شاعر يجذبه ريح المطر في كل ديرة، يتبسم للمطر لو خاطره مهوب سالي، ورغم فضل الله علي اللي ما هو يحصى بخيره، واجتهادي للطموحات الكبيرة واحتمالي، إنما أبقى بشر تشغلني أمور كثيرة، مشغله عقلي وحاسيسي وخفاقي وبالي. يا أهل المقناص عزوني ترى نفسي أسيرة، للحزن والناس تحزن فول الدنيا وتالي، فاقد طيرين من ندر صواريم الجزيرة، والحقيقة كني إلا فاقد خيرة عيالي، الشميمي مات وأول دمعتي عزت لخيرة، واعتقدت إن الحزن وقف ولكن ما طرالي، لين ودعت الخوي في قصة الحزن المثيرة، قصة من واقع ثابت وكانها من خيالي، كثر ما بين الشميمي والخوي رفقها وجيرة، كان بين اثنينهم عهد من أيام خوالي، كل واحد يخبر الثاني بنبرتها الكسيرة، كان جاك الموت لا ترحل وتترك لي لحالي، ما دريت أن الزمن مثل الرحاها المستديرة، لين قفت بالشميمي والخوي سود الليالي، ومن يلوم الحزن فالصقار لا من مات طيره، يفقد الصقار طير وكان فاقد شخص غالي.
0: أشعار فزاع، أشعار فزاع على الخليجية.
2: أشعار فزاع على الخليجية.

0: الخليجية 1009.
1: شاعر الوطن، سد في المحن، بإحساس وإبداع وفن، وإبداع وفن.
2: شاعر وشعري وارثه ورثه، من ساس أعسف بحور الشعر قبل امتطيها واطلع على قمه مطاليع قرناس وروس الجبال العاليه أعتليها.
3: بأيادي قيادة ترسم للمستقبل بيتا وسكن.
4: حنا عيال الشيخ زايد، هل الخير وهل الحسم للي مطول عناده لنا على كوكب هل الأرض. تأثير والشعب يبلغ غايته باجتهاده في خدمه الدولة الطوال. الأشابير من شعبنا فيهم صمود وإرادة، صمود وإرادة.
1: وتبني للأجيال قادم الأيام بأغلى ثمن.
5: هذا إمام الطموحات.
6: الأمامية وبالغ المستحيل وصانع الفارق.
3: بنظرة بعيدة تتجاوز المكان والزمن.
2: من شرفة القصر أناظر خلف الأسواري، وجيه ناس عسى ربي يوفقها ويزيد عزمي بفعل الخير وصراري في خدمة بلاد برق العز بارقها.
1: ولنردد شعرا وفعلا.
7: هنا هنا إلى الأمام، هنا هنا هنا هنا هنا هنا إلى القمم، هنا هنا هنا هنا هنا هنا كف السلام، هنا هنا هنا هنا هنا هنا دق الخشم.
3: نفديك بالأرواح يا وطن،
1: نفديك بالأرواح يا وطن.

0: ميدان الأدب، خطها فارس العرب
1: على الخليجية.
2: بان شوقي ووجدي يوم بان الغزال، واعتراني لذكرى لي بحالي زرى، ربي نعصم
3: ربي نعصم
2: ملكني بالحسن والدلال، مسكنه في الصحاري في البدو له ذرى، ساكن في خيامي من سكنها ينال، كل عز وهيبه بالكرم تعمره، في مجالس كرام بين بن وهال، والرجال الأشاوس لي بهم نفخرة، البداوة شهامة ما لها من مثال، والبداوة أصالة تجوى الجوهرة.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.
1: الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إيان دايما في أكثر، تطبق الشروط.
1: عراب عراب المعالي، نعم عالي بالأفعالي، ويجود بحر الجود، راس المعزة والرجولة، فخر دوله وله طوله، طيب النبا ينصاه.

0: دولة ترسم الأمجاد في كل مجال، دولة تدفع بالخير في كل الأحوال، دولة تخطط بأعمالها حدود المحال، دولة ترسخ العطاء أقوالاً وأفعال، أقوالاً وأفعال. إنها دولة الإمارات العربية المتحدة.
1: الخليجية الإماراتية 1009.

0: خليجية كانت الأثير
1: 1-0-0-9 الخليجية جيست
2: في ضيافة الخليجية.

0: اشيا جيست
1: في ضيافه الخليجيه.
2: اشعار في الساعه، اشعار في الساعه على الخليجيه.
3: اشعار في الساعه على الخليجيه.
4: تفرقنا السنين ونجتمع والجرح نفس الجرح، على درب الفراق دموعنا تسبق خطاوينا. شرحت ظروفنا للوقت لكن ما فهم للشرح، صبرنا والصبر جمرة ورا الاضلاع كاوينا. ترى وجه المتيم لو تبسم لا تحسبه مرح، امانيه التهاوى من عيونه مثل امانينا. بنا من ذكرياته في محيط العاطفة كم صرح، لكن هاج المحيط وما لقاله ساحل ومينا. يا ناس العيد ما له لون ولا له طعم ولا له فرح، وإذا قلت وش الأسباب قلت الله يعافينا. نلوم الوقت والقصة ما تبغي جمع ولا طرح، لأن العيب من ربي خلقنا ساكنا فينا.
2: أشعار في الساعة، أشعار في الساعة على الخليجية.
3: أشعار فزاع على الخليجية.
5: الجو جوكم.

0: صوت بلا صورة.
1: يعد معرض أيسنار من أبرز الفعاليات الدولية المتخصصة في الأمن الوطني ودرء المخاطر، يسهم في تطوير منظومات العمل الأمني ومواجهة التحديات المتسارعة.
2: هاي السنة سيتم إطلاق 3 محطات رئيسية، اللي هي محطة الفجيرة، محطة دبي، ومحطة أبوظبي. المدة الزمنية لرحلة القطار بين أبوظبي والفجيرة 1:45، وبين دبي إلى الفجيرة 1:06.
3: كانت الفكرة أن اليوم يكون في أرشيف لدبي تساعد وتساهم في رفع كفاءة الأرشفة في الدوائر الحكومية، وتم تكليف مكتبة محمد بن راشد بإدارة عملية أرشيف دبي.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARN.
4: منصور بن زايد يشيد بمسيرة جهاز أبوظبي للاستثمار في الذكرى 50 لتأسيسه. خالد بن محمد بن زايد، الذكرى 50 لتأسيس جهاز أبوظبي للاستثمار، محطة تاريخية بارزة في مسيرة الإمارة. واشنطن، الاتفاق مستحيل إذا فرضت طهران رسوم عبور في هرمز.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية مباشرة من شبكة ARN.
4: صباح الخير من مركز أخبار ARN، إليكم من نشرة الأخبار تقدمها لحضراتكم مارلين تانيوس. بمناسبة الذكرى 50 لتأسيس جهاز أبوظبي للاستثمار، عبر سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، عن التزام الجهاز وتمسكه الراسخ برسالته التي تأسس عليها عام 1976 والمتمثلة في دعم ازدهار أبوظبي. وأشاد سموه برؤية المغفور لهما الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان والشيخ خليفة بن زايد آل نهيان طيب الله ثراهما في تأسيس جهاز أبوظبي للاستثمار لتأدية رسالته في استثمار الأموال للأجيال المقبلة. وأعرب سموه عن خالص الشكر والتقدير لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله على دعمه المتواصل وتوجيهاته السديدة لجهاز أبوظبي للاستثمار، والتي أسهمت في تعزيز مسيرته وترسيخ مكانته العالمية. وأكد سموه على أن قدرة جهاز أبوظبي للاستثمار على تحقيق قيمة طويلة الأمد أسهمت بشكل كبير في تعزيز القوة والمكانة المالية لأبوظبي، بما يدعم مسيرة الإمارة المتواصلة نحو مزيد من النمو والاستقرار والمرونة. أكد سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي أن الذكرى 50 لتأسيس جهاز أبوظبي للاستثمار تمثل محطة تاريخية بارزة في مسيرة التحول الاقتصادي الشامل التي تقودها الإمارة تحت ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، بما يعكس نجاح نهجها الاستثماري القائم على أسس الإدارة المؤسسية والمعرفة والابتكار. هذا وأشار سموه بهذه المناسبة إلى أن تأسيس جهاز أبوظبي للاستثمار عام 1976 جاء انطلاقا من رؤية استشرافية حكيمة لدى القيادة الرشيدة هدفت إلى إدارة الاستثمارات طويلة الأمد للإمارة وفق أسس ومعايير متقدمة، دعما لاستدامة الازدهار الاقتصادي وحفاظا على مكتسبات عقود من التنمية الشاملة لأجيال الحاضر والمستقبل. أعلنت بلدية مدينة العين ممثلة بإدارة الصحة العامة عن تنفيذ خطة رقابية وتوعوية متكاملة استعدادا لاستقبال عيد الأضحى المبارك، وذلك بهدف تعزيز مستوى الالتزام بالاشتراطات الصحية العامة وضمان توفير بيئة آمنة وصحية لأفراد المجتمع خلال فترة العيد. حول ذلك تحدث لمركز أخبار ARN هزام الظاهري مدير إدارة الصحة العامة بلدية مدينة العين.
5: أعلنت بلدية مدينة العين الممثلة بإدارة الصحة العامة عن تكثيف استعداداتها الصحية والرقابية لاستقبال عيد الأضحى المبارك عبر تنفيذ خطة متكاملة تستهدف سوق العين للأسماك والخضار والمغاسل ومراكز التجميل وصالات الألعاب والتسلية بهدف تعزيز الصحة والسلامة العامة وتوفير بيئة آمنة للمجتمع خلال فترة العيد. كما عملت البلدية على رفع جاهزية فرقها الرقابية من خلال تكثيف الزيارات الميدانية للتحقق من التزام بالاشتراطات الصحية وسلامة الأدوات في المنتجات المستخدمة ضمن جهودها لتعزيز منظومة الصحة العامة وترسيخ جودة الحياة في المدينة خلال المواسم والمناسبات المختلفة.
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: شددت واشنطن على أنه سيكون من المستحيل التوصل إلى اتفاق حال فرضت طهران نظام رسوم عبور في مضيق هرمز. وفيما تدرس إيران أحدث وجهات نظر أرسلتها الولايات المتحدة لإنهاء الحرب، ينتظر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الرد الإيراني متوعدا بالمضي في خيار الحرب حال لم تمتثل إيران، في وقت تبذل فيه باكستان المساعي لتقريب وجهات النظر. ونقل عن إيران قولها إنها تلقت وجهات نظر الولايات المتحدة وتعكف على دراستها، مشيرة إلى أن باكستان تواصل الوساطة بين طهران وواشنطن إذ جرت عدة جولات من التواصل. كما أفاد مصدران إيرانيان بأن المرشد الإيراني مجتبى خامنئي أصدر توجيها يقضي بعدم إرسال مخزون البلاد من اليورانيوم المخصب بدرجة قريبة من مستوى تصنيع الأسلحة إلى الخارج. وفي ذات السياق قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة مستعدة للمضي قدما في شن مزيد من الهجمات على إيران إذا لم توافق طهران على اتفاق سلام. وأشار إلى أن واشنطن ربما تنتظر بضعة أيام للحصول على الإجابات الصحيحة حول الأمر. وأضاف ترامب في تعليقات للصحفيين إن الوضع أصبح عند نقطة فاصلة تماما وربما يتصاعد بسرعة. من جهته أعرب وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو عن أمله في أن تفضي الوساطة الباكستانية إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران على إنهاء الحرب في الشرق الأوسط، متحدثا عن تحقيق تقدم في هذا المجال. وقال روبيو للصحفيين أعتقد أن الباكستانيين سيتجهون إلى طهران. إذن بهذا الخبر نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام نشرة الأخبار، قدمناها لحضراتكم من مركز أخبار ARN. نشكر متابعتكم ونتمنى لكم السلامة، إلى اللقاء.
0: الأخبار من شبكة ARN.
6: الساعة 7 في استديوهات الخليجية، وصبحكم الله بالخير.
7: خل فلوسك تشتغل لك مع ويو للأفراد، حول راتبك عشان تكسب أكثر وتدخر أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع wio.io.
8: الخليجية 1009.

يا صباح الخير ونور السرور لكل المستمعين المتواصلين وعلى الخليجية على 1-0-0-9 ومن خلال تواصلكم في هذا الصباح ومع انطلاقة لقائنا على الخليجية.

0: Malaysia. Waiting room.
1: يا صباح الخير والنور والسرور لكل المستمعين المتواصلين وعلى الخليجية على 1009 ومن خلال تواصلكم في هذا الصباح صباح بالخير على كل مستمعينا. وأبدأ مع مسجاتكم. مع عبير صباح الخير تقول كونوا أنتم الصباح في حياة من حولكم نورا ضياء أملا دفئا وإشراقا. كلمات جميلة شكرا لك يا عبير. أيضا كذلك صباح الخير والنور والسرور لكل المستمعين المتواصلين من خلال لقائنا في هذا اليوم. نبدأ لقائنا اليوم مع مسابقة وراغبين في المشاركة كتابة ماجد المهندس مع أسمائهم عن طريق الاسمس على 4000 دول اتصالات وعلى الخليجية على 1009 وأيضا من خلال تواصلكم في صباح هذا اليوم. كذلك أيضا نبدأ موضوعاتنا وأول موضوعاتنا في هذا الصباح.
2: خارج البوكس.
3: خارج البوكس.
1: هناك أشياء تجعل الإنسان في قمة النشاط والحيوية، ولذلك أسأل مستمعينا اليوم يا ترى ما هو الشيء الذي يعتبر واحد من أكثر الأشياء اللي تجعلك دائما في حيوية أكثر، وكذلك أيضا من خلال يومك سواء كان كنت في إجازة أو حتى في دوام شيء معين يعني ممكن أن يخلي يومك أكثر نشاط وأكثر حيوية. مع أسماءكم عن طريق الاسمس على 4000 دول اتصالات، واكتبوا لي أسماءكم أيضا للدخول في سحب مسابقتنا في هذا اليوم أو كتابة ماجد مهندس مع أسماءكم الثلاثية. ويا صباح الخير والنور والسرور نذهب سريعا إلى حالة الطقس.
3: هو الخليج.
4: هو الخليج
3: على الخليجية.
5: وزيارة سريعة لسمى العواصم الخليجية بنتعرف من خلالها على درجات الحرارة، وبداية من دبي وعاصمتنا أبوظبي ودرجات الحرارة فيها 26 38 المنامة 27 33 الدوحة 25 39 وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 28 37 أما الكويت 25 34 وأخيرا الرياض 25 42.
3: هو الخليج على الخليجية.
4: واحد
2: صفر
4: صفر.

0: الشعار على الخليجية.
1: على الخليجية.
2: الشعار.
1: الشعار.
2: على الخليجية.
3: في خاطري يكون في خاطري شيء، وأشياء تشغلني عن أقصى قذاها، وأشياء تتركني مع الغي في غي، وأتركها تمشي لين تلحق،
4: وأتركها تمشي لين تلحق.
3: مداها ميت بحبك سيدي وانتهى الحي، وإن كان في عيني عطش فأنت معها، عيني بلا شوفك ما تسوى ولا شيء، وغير كذا وده يكحل عماها تفداك روحي يا ولد حاكم دبي، محبتك واللي لقاها شراها.
2: الشعار.
1: الشعار
2: على الخليجية.
0: النداء الأخير للتسجيل في نادي أعمال ARN 2026 من الأول إلى السادس من يونيو في بلو ووترز فورم. اسأل نفسك، هل تصل أعمالك إلى السكان المحليين أم أنك تفوت اليوم فرصتك الأكبر؟ 7 ملايين مستمع كل يوم، انضم إلينا وسنقدم لك إعلانك التجريبي ونصمم حملتك التسويقية المخصصة ونمنحك أسعارا إعلانية حصرية للفعالية. إنها فرصتك للعودة إلى السوق بذكاء. تابعنا على منصات التواصل الاجتماعي، سارع وسجل جلستك على radio-rsvp.com. الفرص بلا حدود لكن الأماكن محدودة.
5: باقات فريدم مصممة لتناسب أسلوب حياتك، اختر ما يناسبك من بين مجموعة متنوعة من الباقات للبيانات والمكالمات الغير محدودة وخيارات للترفيه، بالإضافة إلى باقات إمارات فريدم. أصبح اختيارك لما يناسبك أكثر سهولة مع باقات فريدم العديدة. اشترك الآن واعطي الأولوية لأسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. قم بزيارة en.ae لمعرفة المزيد. تطبق شروط والأحكام. And دايماً في أكثر.
6: تمام. كراسي الحديقة، قهوة، ماسكات، شنطة جديدة، مستلزمات مدرسية ومفارش.
5: هذه قائمة كبيرة، كم محل بنروح؟
6: واحد. القبائل برايم، ثمن 100,000 قدم مربع، كل شيء في القائمة بمكان واحد.
5: لازم أضيف شيء على القائمة.
6: شو؟
5: حذاء مريح.
6: القبائل برايم، سيتي لاند مول، دبي.
7: للعوائل اللي عيالهم ملانين، هذه لكم.
8: ربطوا الحزام بنوصل قريب، بس بعد ساعتين ولا شيء جديد. مليت بابا بعدنا بعيد، ماما شوفي ما يسمع عنيد، ما في مكان من بيتنا قريب، ما ياخذ كل هالوقت العجيب. الجواب يا
7: سيروا جزيرة ياس واستمتعوا بإجازة عائلية كلها وناسة. احجزوا باقة إجازة الأطفال مجاناً الآن حصرياً على yasisland.com. الاتحاد العقارية تقدم لكم تكايا ومرداد. امتلك منزل أحلامك مع خطة حصرية 30-70. احجز الآن بدفعة أولى 5% فقط. اتصل على 800 UP Sale أو تفضل بزيارة up.ae اليوم.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: خارج البوكس.
1: خارج البوكس.
2: يا صباح الخير والنور والسرور.
1: صباح الورد يا سعد. صباح الخير. صباحكم ورد وسعادة وراحة بال ما تغيب عن بالكم مستمعينا. حياكم الله ومرحبا بكم. معاكم اليازي عبيد. أنا موجودة موجودة.
2: إذن صباح جديد ونتكلم اليوم عن النشاط ونشوف يا ترى مستمعينا من خلال هذا الصباح يا ترى شو أكثر شيء نشطهم. عندي صباح الخير ل عبير تقول افطار صباحي مع صديقة عزيزة محمد النعيمي شكرا لك. هزاع الشحي ايضا كذلك. مي صباح الخير ويوم سعيد شكرا لك يا مي. خلينا نشوف ايضا يا اليازية. عندي فاطمة الجسمي تقول السفر ينشطني و
1: احلى وقت حق السفر اول الصبح ولا الفير هني فل نشاط.
2: شمة بنت سعيد حياة الله شمة تقول النور الشمس الريوق. وعيالي تقول كلها نشاط وطاقة وهمة اليوم كله إنجاز وعطاء. اللهم آمين. شكرا لك إن شاء الله دائما. شكرا لك يا شمة.

0: عندي عبيد تقول صباح الخير يا زيا، وكذلك ايضا صباح الخير من عيد الخليفه ولطيفه وزايد شامسي. صباح الخير،
1: صباح الورد عليكم وبالسلامه. هذيل اكيد مصحصحين،
0: نعم،
1: سايرين المدارس
0: اكيد. بعض الخبراء وضعوا عادات صحية، هذه العادات يمكن ممارستها بسهولة تساعد على تجديد النشاط والتخلص من الإرهاق. مجموعة من التقارير الصحفية جمعناها اليوم في تقرير واحد، وهي تغييرات جذرية تبني دائما عادات بسيطة، ولكن هذه العادات تطور بمرور الوقت. الخبراء نصحوا ببعض العادات الصحية اللي يمكن أن تكون هي من أكثر الأشياء اللي بسهولة تجعل روتينك اليومي أفضل ونشاطك أيضا أكبر. ولذلك يمكن من أهم الأشياء أن يحاول الإنسان دائما الخروج لمدة 15 دقيقة على الأقل، المشي الصباحي. هل أنت تمارسين المشي الصباحي؟
1: المشي أيوة، من يوم من تحت إلى فوق هذا المشي. والمشي بين الأقسام
0: صح. يعني نشاط خلال العمل.
1: ايوه،
0: وهي فعلي على فكره يعني اليازي، يعني فعلا بان المشي اثناء العمل يقال انه فعلا مهم جدا ويعطي الانسان نشاط وحيويه اكثر.
2: خارج البوكس،
3: خارج البوكس،
0: مثل ما ذكرتي صعود السلالم مو بالليفت. صعود السلالم من الأشياء المهمة، وهي تعتبر من الأشياء البسيطة اللي دائما تساعد على تحريك الدورة الدموية، تخلي الإنسان أيضا يعني يحسن من يومه من خلال بداية صحية. تجنب الهاتف لمدة ساعة في الصباح من الأشياء اللي ممكن تزيد نشاط الإنسان، وبالتالي أحيانا نحن نحتاج الهاتف طبعا.
1: والله نحن عندنا مشكلة مع الهاتف.
0: صح،
1: الهاتف قبل النوم لازم نستخدمه. الهاتف أول ما نش لازم نستخدم، نشوف شو اللي وصلنا، شو اللي استوى في الدنيا.
0: إذن
1: إن شاء الله نودر هالعادة السيئة. يعني
0: أحيانا ممكن أن في بعض الأحيان ساعة أو ساعتين ممكن أن نقلل استخدام الهاتف. هناك تمارين صباحية مهمة جدا، ممارسة التمارين الرياضية، الشرب الماء أيضا طول الوقت، أن يكون الإنسان دائما لترطيب الجسم وأيضا زيادة الأكسجين، وأن

0: يشعر الإنسان دائما بأنه قادر على أن يبني يوم سعيد ويوم مميز. هذا الشيء بماذا يعود يا ترى؟ يعود علينا دائما بأن الإنسان يكون أكثر نشاط، أكثر حيوية، أكثر طاقة، وأكثر قدرة على المزيد من الإنجاز والإبداع. شو أكثر شيء يعني نشوف أنه فعلا هو من أكثر الأشياء تنشط الإنسان في بداية اليوم؟
1: لازم أشرب قهوتي اليازية، لازم تشرب قهوتها مثل ما الحين حاليا من قلب الحدث الحين لازم أشرب قهوتي وياس أشربها عشان أصحصح.
0: طيب عموما لازلنا في انتظاركم مع أيضا مسابقتنا كتابة ماجد مهندس مع أسماءكم عن طريق الاسمس على 4000 دول صالات وعلى الخليجية على 1009.
2: تضحية هذه خلي بلدكم على مستوى يختلف تماما عن الدول الباقي، وأنتوا استثمار هالبلد سواء كنتوا لابسين هالبدلة أو كنتوا في أي مؤسسة في دولة الإمارات، أنتوا الاستثمار الحقيقي، أنتوا الاستثمار الحقيقي.
3: يا صانع المجد وإشراقه، أرواح شعبك للميدان سباقه.
2: نحن عندنا مثل يقول وقف الأمور لما توصل بيت الشعر. ليش بيت الشعر؟ إن الإنسان بيحمي بيته عرضه، وهذا عرضنا، هذا اللي نحن موجودين على أساس نطلع بسمعة طيبة وندافع عنه بكل ما نملكه.

0: الآن في مجمع دبي للعلوم، المستشفى الأمريكي دبي يفتح مستشفى متكامل متعدد التخصصات بإشراف نخبة من الأطباء الاستشاريين الحاصلين على البورد الأمريكي. نتميز بتقنيات طبية متطورة وفقاً لأعلى المعايير العالمية لتقديم علاج متكامل للحالات البسيطة والمعقدة. للحصول على الرعاية الصحية التي تستحقونها، اتصلوا بنا على الرقم 800-24-392 أو زوروا موقعنا ahdubai.com. المستشفى الأمريكي في مجمع دبي للعلوم، رعاية صحية عالمية، اليوم أقرب إليكم.
1: للعوائل اللي عيالهم ملانين، هذه لكم.
2: ربطوا الحزام بنوصل قريب، بس بعد ساعتين ولا شيء جديد. مليت بابا بعدنا بعيد، ماما شوفي ما يسمع عنيد. ما في مكان من بيتنا قريب، ما ياخذ كل هالوقت العجيب. الجواب يا
1: سيروا جزيرة ياس واستمتعوا بإجازة عائلية كلها وناسة. احجزوا باقة إجازة الأطفال مجاناً الآن حصرياً على yasisland.com.
3: تخيل منزلك بقوة الجيل الجديد من فايبر. مع فايبر بلاس من إي أند استمتع بأداء واي فاي 7 المتقدم للبث الأسرع، وألعاب بدون تقطيع، وتغطية منزلية موسعة في كل غرفة، سرعة أكبر، تغطية أوسع، أداء أقوى. عش الفرق مع فايبر بلاس. قم بزيارة eand.ae لمعرفة المزيد. تطبق الشروط والأحكام. E&D دائما في أكثر.
4: فخورين إن جزء من بيوتكم وراح تعيشونها كل يوم. كوكر صنبور واحد يعطيكم ماي مغلي بارد أو غازي، ولا تشلونها من الماي والفلاتر بعد اليوم. الحياة الحلوة تبدأ من التفاصيل الصغيرة، خلوها أسهل مع كوكر. حياكم الله في صالة كوكر بدبي، أو اكتشفوا الفرق على كوكر.ae.

0: إيفنتس. أصبحكم الله بالخير والنور والسرور، وفي برنامجكم أكسجين معكم اليازية وزميلي سعد. اليوم إذا كنتوا تدورون على ليلة ما تنسى، استعدوا لصوت الحب والرومانسية الفنان ماجد المهندس في حفل ضخم تاريخ 29 مايو في كوكاكولا أرينا، والحفل من تنظيم مومنتس إيفنت وأيضا برعاية الخليجية 1009. تقدرون تعيشون أجمل الأغاني والأجواء مع الفنان اللي راح يعني يمتعنا بأغانيه. تقدرون تحجزون تذاكركم عبر platinumlist.net أو من خلال كوكاكولا أرينا، ولا تنسون تطرشون أساميكم الثلاثية مع ماجد المهندس عشان تربحون تذاكر لهذا الحفل على الاسمس 4000 أو من خلال تطبيقنا المجاني الخليجية 1009.
1: إذن جميعنا في انتظار حفل الفنان ماجد المهندس، ونتمنى لمستمعين الحظ الأوفر إن شاء الله اليوم من خلال جوائزنا ومن خلال تواصلكم كتابة ماجد المهندس مع أسماءكم ثلاثية مثل ما ذكرت اليازي، وأيضا من خلال لقائنا في هذا الصباح وعلى الخليجية على 1009.
2: لأنها الأم التي ربت، لأنها الأم التي سهرت، لأنها الأم التي احتضنت، ولأنها الأم التي أعطت، التي أعطت فما بخلت بل ربت، سهرت، احتضنت وأعطت، فكانت أم الخير.

0: على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
2: اللادمي لو ان دمعه عشب كان انكبت عليه رعيان الحلالة للنفل والعندب، لكنها دمعة ناستها الجفون وصبت على الخدود وجرحت قلب الضلوع الحدب. وشعاد يلي لك غلا لبا وعيني لبت، وانا سنة جرد المحاني من فراقك جدب، ولياطفة ضو الوصال وضو هجرك شبت، بحسب الندبات في قلب عروقها ندب، ونحملت عوج السنين المقبلات وربت ندب علي قصيد تنزينها، وانا بندب حظا يقفي بك مثل بذر رياحها هبت، وقفة مثل مقفيت يندب والغلاء ما يندب، قلوب الأحباب الحقيقية لمنها حبت تعامل المتأدبين بحشمة المتأدب.
0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.

النداء الأخير للتسجيل في نادي أعمال ARN 2026 من الأول إلى السادس من يونيو في بلو ووترز فورم. اسأل نفسك، هل تصل أعمالك إلى السكان المحليين أم أنك تفوت اليوم فرصتك الأكبر؟ 7 ملايين مستمع كل يوم، انضم إلينا وسنقدم لك إعلانك التجريبي ونصمم حملتك التسويقية المخصصة ونمنحك أسعارا إعلانية حصرية للفعالية. إنها فرصتك للعودة إلى السوق بذكاء. تابعنا على منصات التواصل الاجتماعي، سارع وسجل جلستك على radio-rsvp.com. الفرص بلا حدود، لكن الأماكن محدودة.

0: أسبوع دبي للمطاعم مستمر، تم تمديده حتى 31 مايو، لتستمتعوا بقوائم غداء وعشاء حصرية في أكثر من 100 مطعم في دبي. لا تفوتوا فرصتكم لاكتشاف تجارب طعام استثنائية بأسعار مميزة. للمزيد من المعلومات زوروا دبي restaurantweek.ae. طاولتكم بانتظاركم. باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر en.ae. تطبق شروط والأحكام. e-and دائما في أكثر.
1: الجو حر والملل مسيطر والتخطيط متعب. الجواب ياس. احجزوا باقة إجازة الأطفال مجانا الآن على yasisland.com.

0: صمت بلا صورة.
1: يعد معرض أيسنار من أبرز الفعاليات الدولية المتخصصة في الأمن الوطني ودرء المخاطر، يسهم في تطوير منظومات العمل الأمني ومواجهة التحديات المتسارعة.
2: هاي السنة سيتم إطلاق 3 محطات رئيسية، اللي هي محطة الفجيرة، محطة دبي، ومحطة أبوظبي. المدة الزمنية لرحلة القطار بين أبوظبي والفجيرة 1:45، وبين دبي إلى الفجيرة 1:06.
3: كانت الفكرة أن اليوم يكون في أرشيف لدبي تساعد وتساهم في رفع كفاءة الأرشفة في الدوائر الحكومية، وتم تكليف مكتبة محمد بن راشد بإدارة عملية أرشيف دبي.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARN.
4: منصور بن زايد يشيد بمسيرة جهاز أبوظبي للاستثمار في الذكرى 50 لتأسيسه. خالد بن محمد بن زايد الذكرى 50 لتأسيس جهاز أبوظبي للاستثمار، محطة تاريخية بارزة في مسيرة الإمارة. روبيو ترامب يفضل اتفاقا جيدا وله خيارات أخرى إذا تعذر ذلك.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية، مباشرة من شبكة ARN.
4: صباح الخير، نحييكم من مركز أخبار ARN، وإليكم من نشرة الأخبار تقدمها لحضراتكم مارلين تانيوس. بمناسبة الذكرى 50 لتأسيس جهاز أبوظبي للاستثمار، عبر سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، عن التزام الجهاز وتمسكه الراسخ برسالته التي تأسس عليها عام 1976 والمتمثلة في دعم ازدهار أبوظبي. وأشاد سموه برؤية المغفور لهما الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان والشيخ خليفة بن زايد آل نهيان طيب الله ثراهما في تأسيس جهاز أبوظبي للاستثمار لتأدية رسالته في استثمار الأموال للأجيال المقبلة. وأعرب سموه عن خالص الشكر والتقدير لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله على دعمه المتواصل وتوجيهاته السديدة لجهاز أبوظبي للاستثمار، والتي أسهمت في تعزيز مسيرته وترسيخ مكانته العالمية. وأكد سموه على أن قدرة جهاز أبوظبي للاستثمار على تحقيق قيمة طويلة الأمد أسهمت بشكل كبير في تعزيز القوة والمكانة المالية لأبوظبي، بما يدعم مسيرة الإمارة المتواصلة نحو مزيد من النمو والاستقرار والمرونة. أكد سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي أن ذكرى 50 لتأسيس جهاز أبوظبي للاستثمار تمثل محطة تاريخية بارزة في مسيرة التحول الاقتصادي الشامل التي تقودها الإمارة تحت ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، بما يعكس نجاح نهجها الاستثماري القائم على أسس الإدارة المؤسسية والمعرفة والابتكار. وأشار سموه بهذه المناسبة إلى أن تأسيس جهاز أبوظبي للاستثمار عام 1976 جاء انطلاقا من رؤية استشرافية حكيمة لدى القيادة الرشيدة هدفت إلى إدارة الاستثمارات طويلة الأمد للإمارة وفق أسس ومعايير متقدمة دعما لاستدامة الازدهار الاقتصادي وحفاظا على مكتسبات عقود من التنمية الشاملة لأجيال الحاضر والمستقبل. أعلنت بلدية مدينة العين ممثلة بإدارة الصحة العامة عن تنفيذ خطة رقابية وتوعوية متكاملة استعدادا لاستقبال عيد الأضحى المبارك، وذلك بهدف تعزيز مستوى الالتزام بالاشتراطات الصحية العامة وضمان توفير بيئة آمنة وصحية لأفراد المجتمع خلال فترة العيد. حول ذلك تحدث لمركز أخبار ARN هزام الظاهري مدير إدارة الصحة العامة بلدية مدينة العين.
5: أعلنت بلدية مدينة العين الممثلة بإدارة الصحة العامة عن تكثيف استعداداتها الصحية ورقابية باستقبال عيد الأضحى المبارك عبر تنفيذ خطة متكاملة تستهدف سوق العين للأسماك والخضار والمغاسل ومراكز التجميل وصالات الألعاب والتسلية بهدف تعزيز الصحة والسلامة العامة وتوفير بيئة آمنة للمجتمع خلال فترة العيد. كما عملت البلدية على رفع جاهزية فرقها الرقابية من خلال تكثيف الزيارات الميدانية للتحقق من الالتزام بالاشتراطات الصحية وسلامة الأدوات والمنتجات المستخدمة ضمن جهودها لتعزيز منظومة الصحة العامة وترسيخ جودة الحياة في المدينة خلال المواسم والمناسبات المختلفة.
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: شددت واشنطن على أنه سيكون من المستحيل التوصل إلى اتفاق حال فرضت طهران نظام رسوم عبور في مضيق هرمز. وفيما تدرس إيران أحدث وجهات نظر أرسلتها الولايات المتحدة لإنهاء الحرب، ينتظر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الرد الإيراني متوعدا بالمضي في خيار الحرب حال لم تمتثل إيران، في وقت تبذل فيه باكستان المساعي لتقريب وجهات النظر. ونقل عن إيران قولها إنها تلقت وجهات نظر الولايات المتحدة وتعكف على دراستها، مشيرة إلى أن باكستان تواصل الوساطة بين طهران وواشنطن إذ جرت عدة جولات من التواصل. في سياق متصل، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة مستعدة للمضي قدما في شن مزيد من الهجمات على إيران إذا لم توافق طهران على اتفاق سلام، لكنه أشار إلى أن واشنطن ربما تنتظر بضعة أيام للحصول على الإجابات الصحيحة حول الأمر. وأضاف ترامب في تعليقات لصحفيين إن الوضع أصبح عند نقطة فاصلة تماما وربما يتصاعد بسرعة. من جهته أعلن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو تحقيق بعض التقدم في المفاوضات مع إيران، مؤكدا أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يفضل التوصل إلى اتفاق جيد مع طهران، فيما لمح إلى وجود خيارات أخرى أمام البيت الأبيض إذا تعذر ذلك. وقال روبيو إن إدارة ترامب قررت أن تفعل شيئا حيال ما وصفه بالتهديد الإيراني، في حين أحجمت دول أخرى عن ذلك، مضيفا أن الرئيس الأمريكي شعر بخيبة أمل بسبب رفض كثير من دول حلف شمال الأطلسي الناتو القيام بأي إجراء بشأن إيران. كما أعرب وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو عن أمله في أن تفضي الوساطة الباكستانية إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران على إنهاء الحرب في الشرق الأوسط، متحدثا عن تحقيق تقدما في هذا المجال. وقال روبيو للصحفيين: أعتقد أن الباكستانيين سيتوجهون إلى طهران. تصاعدت الضغوط الدولية على الحكومة الإسرائيلية بعد نشر وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتطرف إتمار بن غفير مقطع فيديو يظهر ناشطين من أسطول الصمود الموجه إلى غزة وهم مقيدو الأيدي عقب اعتراض سفنهم في مشهد أثار موجة إدانات غربية واسعة ومطالبات بمعاقبته دبلوماسيا. هذا وطالبت إيطاليا الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات على بن غفير، في حين قال وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني إن ما جرى بحق الناشطين يمثل أفعالا غير مقبولة وانتهاكا لأبسط حقوق الإنسان. وفي وارسو، طلب وزير الخارجية البولندي رادوسلاف سيكوروسكي منع بن غفير من دخول بولندا بعد استدعاء القائم بالأعمال الإسرائيلي احتجاجا على احتجاز ناشطين بولنديين ضمن الأسطول ومطالبة إسرائيل باعتذار رسمي. وعلى الصعيد الميداني، أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية ترحيل جميع ناشطي أسطول الصمود من إسرائيل بعد الإفراج عنهم ونقلهم عبر مطار رامون قرب إيلات. إذن بهذا نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام نشرة الأخبار، قدمناها لحضراتكم من مركز أخبار ARN. نشكر متابعتكم، إلى اللقاء.
0: الأخبار من شبكة ARN.
6: كمان هي الساعة في استديوهات دانة الأثير. وصباح الخير.
7: خلي فلوسك تشتغل لك مع ويهو للأفراد. حول راتبك عشان تكسب أكثر وتدخر أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع ويهو.io.
8: الخليجية 1009.
9: شاعر الوطن، سد في المحن، بإحساس وإبداع وفن، وإبداع وفن.
10: شاعر وشعري وارثه ورثه، من ساس أعسف بحور الشعر قبل امتطيها، واطلع على قمه مطاليع قرناس وروس الجبال العالية أعتليها.
11: بأيادي قيادة ترسم للمستقبل بيتا وسكن.
12: حنا عيال الشيخ زايد، هل الخير وهل الحسم للي مطول عناده لنا على كوكب هل الأرض تأثير، والشعب يبلغ غايتها باجتهاده في خدمه الدولة الطوالة. الأشابير من شعبنا فيهم صمود وإرادة، صمود وإرادة.
9: وتبني للأجيال قادم الأيام بأغلى ثمن.
13: هذا إمام الطموحات الأمامية، وبالغ المستحيل، وصانع الفارق.
11: بنظرة بعيدة تتجاوز المكان والزمن.
14: من شرفة القصر أناظر خلف الأسواري، وجيه ناس عسى ربي يوفقها ويزيد عزمي بفعل الخير وصراري في خدمة بلاد برق العز بارقها.
9: ولنردد شعرا وفعلا.
15: هنا هنا إلى الأمام، هنا هنا هنا هنا هنا هنا إلى القمم، هنا هنا هنا هنا هنا هنا كف السلام، هنا هنا هنا هنا هنا هنا دق الخشم.
11: نفديك بالأرواح يا وطن،
16: نفديك بالأرواح يا وطن.
17: أكسجين على الخليجية.
18: بالتعاون مع الاتحاد العقاري، جزيرة ياس أبوظبي، والمستشفى الأمريكي دبي.
19: يا صباح الخير ونور السرور لكل المستمعين المتواصلين وعلى الخليجية على 1009. ولازلنا من خلال أجواء مسابقتنا متواصلين مع مستمعينا، وما عليكم سوى كتابة ماجد المهندس مع أسماءكم عن طريق الاسمس على 4000 دو اتصالات،
20: أو من خلال التطبيق المجاني للخليجية 1009. عندكم الفرصة الحين، لأن بنسحب إن شاء الله الفقرة الجاية على الفائز. كل اللي عليكم تكتبون ماجد المهندس وترسلونا مع أساميكم الثلاثية عبر الاسمس 4000 أو من خلال التطبيق المجاني الخليجية 1009.

إذن في انتظار تواصلكم عبر الاسمس على 4000 دو اتصالات وخلال الخمسة دقائق القادمة، وبعد ذلك إن شاء الله بنسحب على اسم الفائز ومن خلال لقائنا في صباح جديد وسعيد ومن الخليجية 1009. يا صباح الخير والنور والسرور.

0: وصبحكم الله بالخير والنور والسرور. عاد احنا قلنا لكم طرشوا لنا بس ماجد المهندس مع أساميكم الثلاثية عشان تربحون تذاكر لليوم المنتظر والحلو اللي راح يكون في العيد عيدين، تعيدون مع أهاليكم وتخلصون، وإن شاء الله يكون العيد بعد عيدين مع ماجد المهندس اللي راح يحيي حفلة في كوكاكولا أرينا. وخلنا نشوف كمبيوترنا بيختار الفايز. يا ترى مستمع ولا مستمعة؟ ونقول مبروك لأحمد خليفة الفلاسي، مبروك لك يا أحمد. إن شاء الله قسم الجوائز راح يتواصلون معاك ويعطونك الديتيلز لاستلام التذاكر.
1: هو الخليج على الخليجية.
2: وزيارة سريعة لسمى العواصم الخليجية بنتعرف من خلالها على درجات الحرارة، وبداية من دبي وعاصمتنا أبوظبي ودرجات الحرارة فيها 26 38 المنامة 27 33 الدوحة 25 39 وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 28 37 أما الكويت 25 34 وأخيرا الرياض 25 42.
1: هو الخليج على الخليجية.

0: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب.
1: على الخليجية.
2: كلما عرضت لي بحل الكلام، شف نظراتك بنظراتي تذوب، تلتقي النظرات من قبل السلام، ونظرتك تسبق على مك القلوب. انت اللي دخلتني بحر الغرام، بالمحبة واللطافة يا محبوب، رحت في غيبات سجات الهيام، وقلبي اللي راح بيدينك لعوب. شفت سهم الموت من تحت اللثام، فاتنات الرمش والطرف الجذوب، وعذابي منك يا سيد الأرام، يا عذاب الروح يا الغر اللعوب. وجبين مثل براق الغمام، أو قما شمس كحيه للغروب. إن سألت الحال في الحال العدام، وانت تدري الحب سلال القلوب، وانت تدري الحب سلال القلوب.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.
3: الخليجية 1009.
4: يعود بيج داي اوت من ARN الى جزيرة ياس يوم 23 من مايو للاحتفال بكل امارة في دولة الامارات، مع فرصة للفوز بتذاكر عائلية الى المدن الترفيهية الرائعة في جزيرة ياس. اي امارة تمثلون؟ استمعوا الينا للحصول على فرصة الفوز.
5: هل تخطط لبدء مشروع تجاري جديد، او بدأت مشروعك بالفعل خلال الاشهر الثلاثة الماضية؟ وسع نطاق اعمالك مع عروض ايان للاعمال. احصل على اشتراك مجاني لمدة شهرين على باقات الموبايل لخط الفاتورة، شهرين مجاناً على باقة بيزنس برو للإنترنت، مع خصم 50% على قيمة اشتراك الشهرين التاليين لكل من باقات الموبايل لخط الفاتورة وباقة بيزنس برو. بالإضافة إلى ذلك، استمتع بخصم 500 درهم على أجهزة مختارة، وما يصل إلى 3 شرائح زم للأعمال لمساعدتك على بدء مشروعك بكل سلاسة. نساعدك على التوفير ونتمنى لك التوفيق. تفضل بزيارة ean.ae/newbusiness. دائماً في أكثر. تطبق الشروط والأحكام.
6: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الإمارات العربية المتحدة. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي وأب ستور. CFI Financial Markets LLC شركة مرخصة من قبل هيئة سوق المال في دولة الإمارات العربية المتحدة. التداول ينطوي على مخاطر عالية.
7: تمام. كراسي الحديقة، قهوة، ماسكات، شنطة جديدة، مستلزمات مدرسية ومفارش.
8: هذه قائمة كبيرة، كم محل بنروح؟
7: واحد. القبائل برايم، ثمن 100,000 قدم مربع، كل شيء في القائمة بمكان واحد.
8: لازم أضيف شيء على القائمة.
7: شو؟
8: حذاء مريح.
7: القبائل برايم، سيتي لاند مول، دبي.
9: من عام 1970 وكوكر علامة الثقة والراحة اليومية بكل مطبخ. صنبور واحد يعطيكم ماي مغلي بارد وغازي، وماي مفلتر دايما بين ايديكم. وقتكم أغلى من انه يضيع بين الغلي والفلترة والتبريد، خلوه مع أهلكم وأحبابكم. زورونا في صالة كوكر بدبي، أو اكتشفوا المزيد على kuker.ae.
10: الاتحاد العقارية تقدم لكم تكايا ومرداد. امتلك منزل أحلامك مع خطة حصرية 30-70. احجز الآن بدفعة أولى 5% فقط. اتصل على 800 UP Sale أو تفضل بزيارة up.ae اليوم.

0: على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إيان دائما في أكثر، تطبق الشروط.
1: مدنياس الترفيهية اللي دائما وأبدا تقدم الكثير لمستمعينا من خلال يوم مميز.
2: نترياكم مستمعينا باكر إن شاء الله، وعندكم فرصة للي بعده ما سجل ويانا إن شاء الله، عندكم فرصة اليوم لنهاية اليوم أنكم تسجلون، تدخلون موقعنا 1009.ae وتسجلون، بتحصلون مستطيل ياس بيج داي أوت باللون البنفسجي، تضغطون عليه عقب تعبون بياناتكم وإرسال. إن شاء الله قسمنا المختص راح يختاركم وتكونون من ضمن اللي المجموعة أو من ضمن 7000 المقسم على إذاعاتنا 9000 لكل إمارة، 1000 تذكرة لكل إمارة. عندنا فايزين سعد نعلن عنهم اليوم.
1: عندنا فايزين اليوم طبعا لا شك بأن بنعلن عن مستمعين اللي كذلك أيضا توصلوا من خلال مسجداتهم. ميرا النقبي، ألف مبروك،
2: مبروك لك يا ميرا، مبروك مبروك يا ميرا.
1: وآمنة الشامسي،
2: ومبروك لك يا آمنة الشامسي. الباجين عندكم فرصة مستمعينا، لا زالت الفرصة موجودة معاكم. أذكركم البيك داي أوت بيكون يوم جميل، بيجمعنا وياكم غدا 23 مايو في مدن ياس الترفيهية، راح نتعرف عليكم عن قرب ونستمتع ونقضي يوم جميل جدا وياكم.
1: أيضا يعني الكثير من الفعاليات خلال هذا اليوم بتكون، وفرصة يعني للمة الأسرة والعائلة أيضا من خلال هذا اليوم.
2: نعم، وأذكركم بالتسجيل موقعنا الإلكتروني 1009.ae، تدخلون المستطيل البنفسج وتعبون بياناتكم.
1: إذن إن شاء الله يكون يوم مميز، ومثل ما ذكرت ريازية فعلا يعني عندكم فرصة خلال الساعات القادمة ومجرد دخول موقع الخليجية والتسجيل، وكذلك أيضا بيكون الأمر جدا سهل.
2: وبما أننا نحن نتكلم عن مدن ياس الترفيهية، في خبر وايد حلو عن مدينة وارنر براذرز، التفاصيل إن شاء الله في الفقرة القادمة.

0: بودكاست استكانة.
1: أنا عندي سؤال لك، كل شخص بيعطيك كلام سلبي ليحبطك ويوقفك عن تحقيق هدف في حياتك، هذا الشخص بيكون ناجح؟ بس اسأل أي شخص ناجح بقولك أنا نجحت لما بطلت أسمع كلام هذول الناس السلبيين. أنت لما بتلعب الرياضة بتكون حاسبها صح، بتسخن صح، تلعب الرياضة صح، بالتنفس الصح، بالآلية الصح، بالأوزان الصح، علم هو أيضا صح. نفس الشيء الاستثمار، ما في شيء في الحياة ما في مقاطرة، ما في مقاطرة. انك تستمر في شيء لفتره طويله راح تشوف انه في نتيجه في العبادات، في الرياضه، في البزنس، في العلاقات. الاستمراريه بالنسبه لي من عوامل النجاح.
0: يمكنكم متابعه بودكاست استكانه مع الاعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقميه المفضله لديكم.
2: ضيف الحلقه الدكتور مهند الواديه، خبير واعلامي عقاري. قريبا
0: الخليجية 1009.
3: نعم، الفرص الحقيقية موجودة هنا بالفعل. ملايين المقيمين يعيشون وينفقون يوميا في مختلف أنحاء الإمارات. في ARN نساعدك على الوصول إلى 7 ملايين منهم كل يوم. وفي نادي أعمال ARN 2026 سنضعك على الدرب ونمنحك نموذجا إعلانيا احترافيا إضافة لحملتك التسويقية فورا، مع أسعار حصرية خاصة بالفعالية فقط. بادر، فالأماكن تنفذ بسرعة. تابعنا على منصات التواصل الاجتماعي واحجز جلستك الآن على radio-rsvp.com من الأول إلى السادس من يونيو في Blue Waters Forum. radio-rsvp.com، الفرصة تناديك.
4: الآن في مجمع دبي للعلوم، المستشفى الأمريكي دبي يفتح مستشفى متكامل متعدد التخصصات بإشراف نخبة من الأطباء الاستشاريين الحاصلين على البورد الأمريكي. نتميز بتقنيات طبية متطورة وفقاً لأعلى المعايير العالمية لتقديم علاج متكامل للحالات البسيطة والمعقدة. للحصول على الرعاية الصحية التي تستحقونها اتصلوا بنا على الرقم 8-24-392 أو زوروا موقعنا ahdubai.com. المستشفى الأمريكي في مجمع دبي للعلوم، رعاية صحية عالمية، اليوم أقرب إليكم.
5: للعوائل اللي عيالهم ملانين، هذه لكم.

0: سيروا جزيرة ياس واستمتعوا بإجازة عائلية كلها وناسة. احجزوا باقة إجازة الأطفال مجاناً الآن حصرياً على yasisland.com. أبا أطلع بطاقة إضافية لبنتي الصغيرة عشان تدير مصاريفها، ما عندي وقت أسير البنك.
1: ما تحتاج تروح، استخدم e&money.
0: e&money
1: هي هو تطبيق للخدمات المالية الرقمية، وحتى ما تحتاج حساب بنكي عشان تستخدمه.
0: صدق؟
1: تقدر تطلع بطاقة إضافية لبنتك وهي تصرف بس من المبلغ اللي أنت تضيفه على بطاقتها. بس نزل التطبيق، سجل بهويتك الإماراتية واطلب بطاقة إضافية لعيالك في دقائق. أمورك طيبة مع e&money. تطبق شروط والأحكام.
2: تجربة تعيشها لحظة بلحظة تبدأ من فلاي دبي. دروب كثيرة وأحلام مختلفة تبداها نفس اللحظة. هني رحلتك تصير قصة، تبدأ من فلاي دبي.

0: إيفنتس إيفنتس وصباح الحماس واللحظات الحلوة اللي ترجعنا لطفولتنا. تخيلوا مدينة ترفيهية من قلب أبوظبي توصل للعالمية وتحصد لقب أفضل مدينة ترفيهية في العالم. الله، شو هالإنجاز، إنجاز كبير صراحة. ويديد يضاف لسجل جزيرة ياس بعد ما حصلت عالم وارنر برادرز جزيرة ياس على هاي الجائزة العالمية لتكون أول وجهة في الشرق الأوسط تدخل هالقائمة المرموقة. والأجمل أن المستقبل بعده مليان وكله مفاجآت وتجارب جديدة، من بينها عالم هاري بوتر واللي الكل متحمس له ونحن متحمسين له. نحن باكر مستمعين ترى بنتلاقى وياكم هناك في مدن جزيرة ياس. وسؤالي لكم، لو خيروكم تعيشون يوم كامل داخل أي عالم ترفيهي، بتختارون عالم الأبطال ولا الكرتون ولا عالم فراري أو أي مدينة من مدن ياس؟ ارسلوا لنا عبر الاسمس 4000 أو من خلال تطبيقنا المجاني 1009. لو خيروكم تعيشون يوم كامل داخل أي عالم ترفيهي، بتختارون أي عالم؟ ارسلوا لنا، خلونا نسمع آراءكم وإجاباتكم.
1: إذن في انتظاركم، وعن طريق الـ4000 دوت صالات، وأيضا من خلال تطبيق الخليجية لإرسال المسيدات. يوم رائع ومميز كذلك من خلال بيج دي أوت، وليجمع مستمعي الخليجية إيرن والآلاف من المستمعين بفريق الإذاعة. عبير أول من أجاب على سؤالك وتقول عن نفسي سي وورد
0: أحلى مكان.
1: وسيوار فعلا مميز جدا، واذكر اني غطيت في النسخه السابقه من كذلك بيج دي اوت، وكان يوم رائع ومميز من خلال ايضا مشاركه المستمعين. وغدا مثل ما ذكرتي ايضا في انتظارهم.

0: ونصبح عليك بالخير يا وديمة الكتبيسي. بعد وديمة تقول سي وورد بوظبي. وديمة صراحة أنتم من النوع اللي تحبون أكيد عالم البحار والأحياء، وما شاء الله اللي هناك يعني مكان رائع، عالم رائع رائع جدا، وتنبهرون تقولون سبحان الخالق فيما خلق. يعني هناك اللي تشوفونهم بالطبيعة وبعيونكم والألوان البهية وتتعجبون منها.
1: إذن عالم رائع في مدن ياس الترفيهية، وكذلك بإمكانكم على 1009.ae الفرصة الأخيرة في هذا اليوم للمشاركة وكتابة كذلك أيضا أسماءكم، وإن شاء الله في الساعة القادمة أيضا نعلن عن المزيد من الفائزين ويانا من خلال الفترة الصباحية. تواصلنا مستمر وعلى الخليجية على 1009.
2: لأنها الأم التي ربت، لأنها الأم التي سهرت، لأنها الأم التي احتضنت، ولأنها الأم التي أعطت، التي أعطت فما بخلت بل ربت، سهرت، احتضنت وأعطت، فكانت أم الخير.

0: على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
2: يفوح بركان الغلا والصدر فاح، ويضيق من ليل الجفا كون فسيح، يمعود عيني على قل المراح، ويميل غصنك ويتعلق به جريح. وش فيك تاخذني على ريش وجناح، وشلون اطيح فراق وانا ما اطيح؟ طاح الضياء على جبينك واستراح، والليل من بين الجدايل مستريح، يعني جمعت الليل وانفاس الصباح حتى تجسد فيك معناه المليح، والفرحة اللي كنها طعم النجاح، والمدة اللي تجرح الكف الشحيح. مفاتنك سحر لكن سحر مباح، عليك سمي من هل الوجه القبيح، يعذب من الماء في مصبة يوم ساح، يوم استبحت القلب وش له تستبيح. اجتحتني واتقنت فن الاجتياح، وتعبتني وانا سدودي ما تبيح، متعود ان تترك على قلبي جراح، ذباح روح وتمشي بدم الجريح. اشوفك بعين الغلا والارتياح، وانسى الطعون اللي انا فيني فحيح، استوعب اخطائك وطالبك السماح، ويطغى على كيل الهجاء كيل المديح. للاح براقك وبرق الشعر لاح، اصرخ من الاعماق واقول الصحيح، انك مليح وتعتبر سيد الملاح، تستقبلك افواه ويضيع المديح.
0: أشعار فزاع، أشعار فزاع على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
3: خلكم مستانسين ويانا على 1009
4: الخليجية.

0: النداء الأخير للتسجيل في نادي أعمال ARN 2026 من الأول إلى السادس من يونيو في بلو ووترز فورم. اسأل نفسك، هل تصل أعمالك إلى السكان المحليين أم أنك تفوت اليوم فرصتك الأكبر؟ 7 ملايين مستمع كل يوم، انضم إلينا وسنقدم لك إعلانك التجريبي ونصمم حملتك التسويقية المخصصة ونمنحك أسعارا إعلانية حصرية للفعالية. إنها فرصتك للعودة إلى السوق بذكاء. تابعنا على منصات التواصل الاجتماعي، سارع وسجل جلستك على radio-rsvp.com. الفرص بلا حدود لكن الأماكن محدودة.
1: باقات فريدم مصممة عشان تناسب أسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف أكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والأحكام. en دائما في أكثر.
2: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الإمارات العربية المتحدة. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة وأكثر من 25 عاما من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي وأب ستور. CFI Financial Markets LLC شركة مرخصة من قبل هيئة سوق المال في دولة الإمارات العربية المتحدة. التداول ينطوي على مخاطر عالية.
3: تجربة تعيشها لحظة بلحظة تبدأ من فلاي دبي. دروب كثيرة وأحلام مختلفة تبداها نفس اللحظة. هني رحلتك تصير قصة. تبدأ من فلاي دبي.
4: تدور على مكان يخلي الأطفال في قمة الحماس؟ الجواب ياس. احجزوا باقة إجازة الأطفال مجانا الآن على yasisland.com.

0: صوت بلا صورة.
1: يعد معرض أيسنار من أبرز الفعاليات الدولية المتخصصة في الأمن الوطني ودرء المخاطر، يسهم في تطوير منظومات العمل الأمني ومواجهة التحديات المتسارعة.
2: هاي السنة سيتم إطلاق 3 محطات رئيسية، اللي هي محطة الفجيرة، محطة دبي، ومحطة أبوظبي. المدة الزمنية لرحلة القطار بين أبوظبي والفجيرة 1:45، وبين دبي إلى الفجيرة 1:06.
3: كانت الفكرة أن اليوم يكون في أرشيف لدبي تساعد وتساهم في رفع كفاءة الأرشفة في الدوائر الحكومية، وتم تكليف مكتبة محمد بن راشد بإدارة عملية أرشيف دبي.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: موجز الأنباء، مرحبا بكم. بمناسبة الذكرى 50 لتأسيس جهاز أبوظبي للاستثمار، عبر سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، عن التزام الجهاز وتمسكه الراسخ برسالته التي تأسس عليها عام 1976 والمتمثلة في دعم ازدهار أبوظبي. وأكد سموه على أن قدرة جهاز أبوظبي للاستثمار على تحقيق قيمة طويلة الأمد أسهمت بشكل كبير في تعزيز القوة والمكانة المالية لأبوظبي، بما يدعم مسيرة الإمارة المتواصلة نحو مزيد من النمو والاستقرار والمرونة. أكد سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي أن الذكرى 50 لتأسيس جهاز أبوظبي للاستثمار تمثل محطة تاريخية بارزة في مسيرة التحول الاقتصادي الشامل التي تقودها الإمارة تحت ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، بما يعكس نجاح نهجها الاستثماري القائم على أسس الإدارة المؤسسية والمعرفة والابتكار. شددت واشنطن على أنه سيكون من المستحيل التوصل إلى اتفاق حال فرضت طهران نظام رسوم عبور في مضيق هرمز، وفيما تدرس إيران أحدث وجهات نظر أرسلتها الولايات المتحدة لإنهاء الحرب، ينتظر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الرد الإيراني متوعدا بالمضي في خيار الحرب حال لم تمتثل إيران، في وقت تبذل فيه باكستان المساعي لتقريب وجهة النظر. نقل عن إيران قولها إنها تلقت وجهة نظر الولايات المتحدة وتعكف على دراستها، مشيرة إلى أن باكستان تواصل الوساطة بين طهران وواشنطن إذ جرت عدة جولات من التواصل. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة مستعدة للمضي قدما في شن مزيد من الهجمات على إيران إذا لم توافق طهران على اتفاق سلام، لكنه أشار إلى أن واشنطن ربما تنتظر بضعة أيام للحصول على الإجابات الصحيحة حول الأمر. أعلن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو تحقيق بعض التقدم في المفاوضات مع إيران، مؤكدا أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يفضل التوصل إلى اتفاق جيد مع طهران، فيما لمح إلى وجود خيارات أخرى أمام البيت الأبيض إذا تعذر ذلك. أعلنت الولايات المتحدة فرض عقوبات على 9 أفراد يدعمون حزب الله لتقويض سيادة لبنان ويساهمون في تعزيز الأجندة الإيرانية الخبيثة داخل لبنان وعرقلة جهود السلام والتعافي للشعب اللبناني. ولفت بيان وزارة الخارجية الأمريكية أن العقوبات الأمريكية الجديدة تستهدف أفراداً يعرقلون عملية نزع سلاح حزب الله، بينهم أعضاء في البرلمان اللبناني ودبلوماسي إيراني اتهمته واشنطن بانتهاك سيادة لبنان، إضافة إلى عدد من المسؤولين الأمنيين اللبنانيين الذين عملوا على إساءة استخدام مناصبهم لصالح منظمة إرهابية. ختام الموجز، نشكر متابعتكم، إلى اللقاء.
0: الأخبار من شبكة ARN.

0: التسعة الصبح في استديوهات الخليجية 1009.
1: خل فلوسك تشتغل لك مع ويهو للأفراد، حول راتبك عشان تكسب أكثر وتدخر أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع ويهو.io.
0: الجوجلكم على الخليجية 1009. أكسجين على الخليجية
1: بالتعاون مع الاتحاد العقاري، جزيرة ياس أبوظبي، والمستشفى الأمريكي دبي.
2: لازلنا متواصلين من خلال تواصل مستمعينا وعلى الخليجية على 1009، ومن خلال تواصلكم في هذا الصباح وفي ساعتنا أيضا ثالثة في هذا اليوم. وكذلك أيضا ينضم المزيد من مستمعينا من خلال بيج داي أوت وفي مدن ياس الترفيهية، وينضم إلينا مجموعة جديدة من الفائزين، سلطان المازمي. سلطان المازمي ألف مبروك، ينضم إلى بقية مستمعينا. وسعود جوهر، إذن سعود جوهر، سلطان المازمي، والمزيد من الأسماء إن شاء الله بعد قليل ومن خلال تواصلكم على الخليجية على 1009. أعود لمسجاتكم. عبير تقول أكثر شيء أحبه هناك هو الممرات، اللي كذلك أيضا تحت الماء تعطيني طاقة إيجابية، وتقول مدن ياس الترفيهية مكان جميل ودائما يعطيني راحة وسعادة. كذلك شكرا لك يا عبير، وأيضا كذلك كل مستمعين المتواصلين من خلال مسجاتهم عن طريق الاسمس على 4000 دو واتصالات وعلى الخليجية على 1009.

0: खातिर।
1: इवेंट्स इवेंट्स
2: متواصلين وعلى الخليجية على 1009 من خلال تواصلكم في هذا الصباح ومن خلال المزيد والمزيد من السباقات والسباق الختامي لموسم الفورمولا 1. طبعاً اعتدنا على مواسم الفورمولا 1 هي من السباقات الرائعة والمميزة. هذا الحدث الضخم في هذا العام يعود بحجم أكبر طبعاً من خلال هذا السباق، سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا 1 في أبو ظبي. طبعاً الحدث في هذا العام سيكون من 3 إلى 6 من ديسمبر 2026، إذن من 3 إلى 6 من ديسمبر 2026، ومن خلال أيضاً مجموعة كبيرة أيضاً من الفعاليات الرائعة والمميزة ومن خلال سباقات الفورمولا. أيضا هناك الحفل الموسيقي المبهر واللي تحييه كذلك فرقة إيميجن دراغونز وليلة السبت ضمن حفلات ما بعد السباق. يتألق في هذا الحفل لويس كابالدي وزارا لاريسون في كذلك أيضا يوم الخميس مع العديد من الفنانين، العديد من الحفلات التي بانتظاركم. من الآن بإمكانكم حجز تذاكركم عبر abudhabibigb.com والحصول على تذاكركم من خلال هذا الحدث الضخم والذي أيضا يحوي مجموعة كبيرة من الفعاليات الرائعة والمميزة واللي دائما تنظم بشكل رائع وراقي ومميز، ومن خلال سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا 1 في أبو ظبي. إذن ننتظر هذا الحدث الأهم من 3 إلى 6 من ديسمبر 2026. تواصلنا مستمر على الخليجية على 1009.
1: هو الخليج على الخليجية.
3: وزيارة سريعة لسمى العواصم الخليجية بنتعرف من خلالها على درجات الحرارة، وبدايتنا من دبي وعاصمتنا أبوظبي ودرجات الحرارة فيها 26 38، المنامة 27، 33، الدوحة 25، 39. وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 28، 37، أما الكويت 25، 34، وأخيرا الرياض 25، 42.
1: هو الخليج على الخليجية.

0: أشعار على الخليجية.
1: أشعار
0: أشعار
1: على الخليجية.
2: غنيت لحن المفارق واتقنه واتقنه، يسمعه منه هنا واللي هنا ما تلزمه بالسماع على امكنه، مدام وقت الرخاء كله غنى يحظ ابليس، يوم اقتلعنه واقول يا ليت عني انا. علا يطول بعد لا صوت ولا صوره، بين ولو مره عشان احارب احزاني كسر الخواطر. كسر الخواطر ما هو مثل العظم مكسوره، حتى انشغال البال ما يدعيك تنساني. اذا انكسر عظمي لقيت الحل دكتوره، اما مع كسر الخواطر صار شي ثاني يا صاحبي، والنفس لك تخضع وماموره، وش لي تريده وانت تامرني وتنهاني. شفني وانا داعب بعيني نجوم منثوره، اسهر معاها ولا تنام تنام بحضاني، وقصيدتي والابيات والاوزان وبحوره، وتنسمه اللي داعبت شعري وقيفاني، كلها تراقب شوف غاليها وفي حضوره، يغني الاحساس اهلا بعد الحاني. واذا سدل جنح الدجا ياتي وضفى نوره، شروق حتى شروق الشمس وثم ترك واخلاني. وتدرون وش هو يجرح الخفاق وشعوره، انه اذا مل حاجة عود لها ثاني، تنشد عن الاحوال خل الاحوال مستوره. انا ظنيت صاحب ما كان يضماني، وقصيدتي لي فيك من عامين منشوره، افتح عليها واعرف اللي صار وقراني، فما تكفيك القصيده شاهد الصوره، يمكن تلاقي فيها ما هو يشرح ثاني.
0: اشعار على الخليجيه،
1: على الخليجيه. اشعار
0: اشعار
1: على الخليجيه.
3: النداء الأخير للتسجيل في نادي أعمال ARN 2026 من الأول إلى السادس من يونيو في Blue Waters Forum. اسأل نفسك، هل تصل أعمالك إلى السكان المحليين أم أنك تفوت اليوم فرصتك الأكبر؟ 7 ملايين مستمع كل يوم، انضم إلينا وسنقدم لك إعلانك التجريبي، ونصمم حملتك التسويقية المخصصة، ونمنحك أسعارا إعلانية حصرية للفعالية. إنها فرصتك للعودة إلى السوق بذكاء. تابعنا على منصات التواصل الاجتماعي، سارع وسجل جلستك على radio-rsvp.com. الفرص بلا حدود لكن الأماكن محدودة.
4: باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها، اعرف أكثر عبر end.ae. تطبق شروط والأحكام. end دائما في أكثر.
5: فرصة استثنائية بانتظارك في قلب موتور سيتي. الاتحاد العقارية تقدم مشاريع تكايا ومرداد مع خطط دفع حصرية 30-70 متاحة لفترة محدودة فقط. ابدأ رحلة التملك العقاري اليوم مقابل دفعة بنسبة 5%. احجز منزلك بكل ثقة مع الاتحاد العقارية. تواصل معنا اليوم على 800 UP Sale أو تفضل بزيارة موقعنا up.ae.
6: الجو حر والملل مسيطر والتخطيط متعب، الجواب ياس. احجزوا باقة إجازة الأطفال مجانا الآن على yasisland.com.

0: Dear Darling Missy. Waiting room.
1: احصل على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة.

0: على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة مع إي آن، دايما في أكثر. تطبق الشروط.
1: نتلاقى وياها باكر إن شاء الله.
2: إن شاء الله. شكرا لك يا أمل أحمد، وإن شاء الله يوم سعيد، وأنت وكل المستمعين كذلك اللي فازوا يعني من خلال كذلك أيضا مسابقتنا مع مدن ياسترفيهية. طيب، من هو أقرب شخص تحب أن يكون معك لو كنت فائز مثلا بجائزة من جوائزنا، أو حتى اللي فاز بجوائزنا، منو من الأشخاص ممكن تختار أقرب صديق لك يا ترى تختاره في إجازة نهاية هذا الأسبوع وفي الويكند؟
1: أنا أختار خواتي. بس الخواتي معايا.
2: طيب، خلينا نشوف مستمعينا ومن خلال تواصلكم عبر الاسمس على 4000 دو اتصالات، أقرب صديق إلى نفسك اللي تقول يعني إذا أنت فزت بجائزة وبيكون ياك حد فبالتالي تختار هذا الشخص، من هو يا ترى؟ مع اسمعكم عن طريق الاسمس على 4000 دو اتصالات، وعلى الخليجية على 1009، ومن خلال تواصلكم في صباح هذا اليوم.
3: الخليجية الإماراتية،
4: دولة الإمارات العربية المتحدة، موطن الرجال المخلصين، أبناء زايد الأوفياء المتكاتفين، عطاؤهم لوطنهم في كل الميادين، وتكاتفهم مضرب مثل للناس أجمعين، بهمة عالية لا تلين ولا تستكين.

0: عندما تغوص الكلمة في عمق الإحساس نلتمس الحب والشجن والحنين، فيعم المكان صمت فريد.
1: هدوء من فضلك هدوء.
0: ماجد المهندس يلتقيكم في أمسية ساحرة ضمن ليالي العيد في دبي على مسرح كوكاكولا أرينا في 29 من مايو.
1: غير انت تخبل وجديد كأنك أول يوم العيد.
0: اشتروا تذاكركم على موقع بلاتينوم ليست أو coca-cola-arena.com. الحفل من تنظيم مومنتس إيفنتس وبرعاية الخليجية 1009. الخليجية 1009.
2: انتظروا The Big Day Out، اليوم الترفيهي المميز من الخليجية 1009 في 23 من مايو في جزيرة ياس أبو ظبي، حيث نحتفل مع كل إمارة بوحدة الإمارات العربية المتحدة. من أبو ظبي إلى دبي ومن الشارقة إلى رأس الخيمة نجتمع في The Big Day Out لجزيرة ياس أبو ظبي. سنقدم 7000 تذكرة دخول إلى مدن ياس الترفيهية بمعدل 1000 تذكرة لكل إمارة لتستمتع أنت وعائلتك. مثل إمارتك وكن في قلب الحدث، استمتع بتجربة استثنائية في عالم فيراري جزيرة ياس أبو ظبي، أو انغمس في قصصك المفضلة في عالم وارنر براذرز جزيرة ياس أبو ظبي، أو انطلق في مغامرة مائية في ياس ووتر وورلد جزيرة ياس أبو ظبي، واستكشف عجائب المحيط في سي وورلد جزيرة ياس أبو ظبي. للتسجيل زوروا الموقع 1009.ae. The Big Day Out، احتفال واحد يوم لا ينسى.
3: فخورين إن جزء من بيوتكم وراح تعيشونها كل يوم. كوكر صنبور واحد يعطيكم ماي مغلي بارد أو غازي، ولا تشلونها من الماي والفلاتر بعد اليوم. الحياة الحلوة تبدأ من التفاصيل الصغيرة، خلوها أسهل مع كوكر. حياكم الله في صالة كوكر بدبي، أو اكتشفوا الفرق على كوكر.ae.

الاتحاد العقاري تقدم لكم تكايا ومرداد. امتلك منزل أحلامك مع خطة حصرية 30-70. احجز الآن بدفعة أولى 5% فقط. اتصل على 800 UP Sale أو تفضل بزيارة up.ae اليوم.

0: السير على الخليجية
1: برعاية جزيرة ياس.
2: وحركة السير ومن خلال هذا الصباح حركة سير بطيئة في شارع الاتحاد بالاتجاه من الشارقة إلى دبي، وكذلك أيضا حركة سير بطيئة كذلك أيضا في كذلك أيضا شارع الشيخ محمد بن زايد بالاتجاه من الشارقة إلى دبي. بقية الطرق حركة سير سالكة، وكذلك نتمنى السلامة للجميع ودائما الالتزام بالقوانين المرورية، والسرعة المحددة هو شيء مهم لتصل إلى وجهتك سالما.
3: الجو حر والملل مسيطر والتخطيط متعب، الجواب هو ياس. احجزوا باقة إجازة الأطفال مجانا الآن على yasisland.com.
4: الخليجية
0: ويتينغ روم.
2: ولازلنا متواصلين من خلال تواصل مستمعينا، وأعود إلى مسجاتكم. عبير تقول أقرب شخص ومتوفر في هالويكند الوالد وأطفالي، الله يحفظهم لك إن شاء الله، وإجازة كذلك أيضا سعيدة ولكل مستمعينا من خلال تواصلهم على الخليجية.
5: نصبح عليك بالخير يا أمل. أحمد تقول صديقتي بثينة لأنها رافقتني في سي وورد واستمتعنا الحمد لله، لكن هي بتصير الحج اليوم، الله يحفظها يا رب ويتقبل منها وترجع بالسلامة. وكل اللي يسمعون اللي بيستمتعون في جزيرة ياس والجميع يا رب تتمنى لهم طبعا يوم سعيد وأسبوع جميل يقضونه ويانا، أو عفوا يوم جميل يقضونه ويانا وأسبوع كامل إجازة طبعا. شو بتسوون فيه أنتم؟ بنستانس فيه أكيد. أنا يعني عن نفسي بستانس يعني هو فيه.
2: هي إجازة نهاية أسبوع مهمة جدا، وأيضا كذلك مهم كذلك أيضا مثل ما يقول ابن مرزوقي، يقول خواتي وعيال أختي الله يحفظهم لك إن شاء الله، وأيضا كل مستمعين. هو يوم أسري وأيام أسرية رائعة في فترة أكيد عيد الأضحى، فبالتالي فرصة مهمة جدا حتى نصنع ذكريات. نحن دائما نتذكر أشياء في الماضي، أشياء رائعة، أشياء جميلة، وهذه الأشياء تجعل الاستمرارية في حياتنا أكثر روعة وأكثر تميز. فبالتالي نحن عندنا فرصة اليوم نصنع كذلك أيضا ذكريات أجمل، ونصنعها من خلال يومنا، نصنعها من خلال هذه الأيام السعيدة وكذلك أيضا هذه الأعياد.
5: وصلنا نهاية برنامجنا اليوم، ومع اقتراب إجازة عيد الأضحى نتمنى لكم أيام مليانة كلها فرح وسعادة ولمات حلوة مع الأهل والأحباب، سواء كانت خلطتكم سفر أو أنكم باقيين في الإمارات تنشطون السياحة الداخلية أو يلستكم مع أهلكم. كل عام وانتم بخير مقدما، وينعاد علينا وعليكم بالصحة والسعادة. كنت وياكم أنا اليازي عبيد وزميلي
2: سعد، وإن شاء الله نلتقي كذلك أيضا في الأسبوع القادم مع المزيد والجديد من فقراتنا على الخليجية 1009.
0: الخليجية الإماراتية.
6: عندما تحدث يوما حكيم الأمة، حكيم الأمة.
7: يجيك يوم الأيام عندك صديق فيصبح لك عدو، فيصبح العدو صديق. التغيرات هذه موجودة في الحياة، أنت اللي عليك يا الإنسان أنك تحضر نفسك قبل لا يجيك الشيء اللي أنت ما كنت تفكر فيه. حضر نفسك للي تفكر فيه واللي ما تفكر فيه.
6: ونحن على نهج القائد المؤسس محافظون، على دربه ماضون، وعلى ما أوصانا أمينون.

0: أشعار فساء أشعار فساء على الخليجية
1: أشعار فساء على الخليجية.
2: سفينة أحلامي عصامية إشراع بين البحر والشمس والغيمة، وأنا تبحر مثل دمعة محبنا في وداع ذاق المفارق بعد ما ذاق العنا، والمنظر الجذاب يعطيك انطباع أن الطبيعة عندها حفلة غنى، حفلة بدون آلات وبدون استماع نعيشها بإحساس وشعور وهنا.
0: أشعار فساء أشعار فساء على الخليجية
1: أشعار فساء على الخليجية.
0: 1-0-0-9 الأغاني الخليجية.

0: وجه جديد للجمال والرعاية الشاملة في المستشفى الأمريكي دبي. اعتنوا بأنفسكم مع مجموعة متكاملة من الخدمات The Face التجميلية والعلاجية عالمية المستوى في مكان واحد. للحجز TheFace.ae.
1: أسبوع دبي للمطاعم مستمر، تم تمديده حتى 31 مايو، لتستمتعوا بقوائم غداء وعشاء حصرية في أكثر من 100 مطعم في دبي. لا تفوتوا فرصتكم لاكتشاف تجارب طعام استثنائية بأسعار مميزة. للمزيد من المعلومات زوروا dubairestaurantweek.ae. طاولتكم بانتظاركم. باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر e-end.ae. تطبق شروط والأحكام. e-end، دائما في أكثر.

0: صوت بلا صورة.
1: يسرنا في إدارة الأراضي والأملاك الإعلان عن إطلاق المرحلة الثانية من برنامج حاضنة الشركات العقارية الإماراتية، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققته المرحلة الأولى. المرحلة الجديدة تستهدف استقطاب 25 منتسبا جديدا،
2: أجهزة والإمكانيات التي تحتوي على الذكاء الاصطناعي، وتم تطويرها مع الشركاء والشركات الموجودة في دولة الإمارات، بحيث أن نتغلب على كل العقبات وكل ما يهدد الأمن.
3: توفير بيئة آمنة للمجتمع خلال فترة العيد. كما عملت البلدية على رفع جاهزية فرقها الرقابية من خلال تكثيف الزيارات الميدانية للتحقق من الالتزام بالاشتراطات الصحية.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: موجز الأنباء، مرحبا بكم. أعرب سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان نائب حاكم إمارة أبو ظبي رئيس مجلس إدارة جهاز أبو ظبي للاستثمار، عرب عن ثقته بمواصلة الجهاز مسيرته الناجحة وتعزيز دوره الاستراتيجي، وذلك بالتزامن مع مرور 50 عاما على تأسيسه، وفي ظل ما يحظى به من دعم ورعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله. شددت واشنطن على أنه سيكون من المستحيل التوصل إلى اتفاق حال فرضت طهران نظام رسوم عبور في مضيق هرمز، وفيما تدرس إيران أحدث وجهات نظر أرسلتها الولايات المتحدة لإنهاء الحرب، ينتظر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الرد الإيراني، متوعدا بالمضي في خيار الحرب حال لم تمتثل إيران في وقت تبذل فيه باكستان المساعي لتقريب وجهات النظر. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة مستعدة للمضي قدما في شن مزيد من الهجمات على إيران إذا لم توافق طهران على اتفاق سلام، لكنه أشار إلى أن واشنطن ربما تنتظر بضعة أيام للحصول على الإجابات الصحيحة حول الأمر. نقل عن إيران قولها إنها تلقت وجهات نظر الولايات المتحدة وتعكف على دراستها، مشيرة إلى أن باكستان تواصل الوساطة بين طهران وواشنطن إذ جرت عدة جولات من التواصل. أعلن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو تحقيق بعض التقدم في المفاوضات مع إيران، مؤكدا أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يفضل التوصل إلى اتفاق جديد مع طهران، فيما لمح إلى وجود خيارات أخرى أمام البيت الأبيض إذا تعذر ذلك. أعلنت الولايات المتحدة فرض عقوبات على 9 أفراد يدعمون حزب الله لتقويض سيادة لبنان ويساهمون في تعزيز الأجندة الإيرانية الخبيثة داخل لبنان وعرقلة جهود السلام والتعافي للشعب اللبناني. والعقوبات الأمريكية الجديدة تستهدف أفرادا يعرقلون عملية نزع سلاح حزب الله، بينهم أعضاء في البرلمان اللبناني ودبلوماسي إيراني اتهمته واشنطن بانتهاك سيادة لبنان، إضافة إلى عدد من المسؤولين الأمنيين اللبنانيين الذين عملوا على إساءة استخدام مناصبهم لصالح منظمة إرهابية. أعلنت السلطات الروسية أن الدفاعات الجوية تصدت لهجمات بطائرات مسيرة فوق العاصمة موسكو ومنطقة ياروسلافل القريبة في الساعات الصباح في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة. ختام الموجز، نشكر متابعتكم، إلى اللقاء.
0: الأخبار من شبكة ARN.
5: خلكم مستانسين ويانا على 1-0.

0: 10 الصبح على ساعة الخليجية دانت الأثير.
1: خلي فلوسك تشتغل لك مع ويهو للأفراد، حول راتبك عشان تكسب أكثر وتدخر أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع ويهو.io.
0: الخليجية 1009.
2: محمد بن راشد آل مكتوم، صاحب الهمة العالية والمبادئ السامية.
3: نحن أقوياء ومثابرين، وللموج لما يثابر صبر عجيب عجيب يا ذا البعيد القريب، الليل لا زال عابر.
2: أمسك برسن الرؤية في الميادين الراقية، بأفكار كالعاديات تسابق الأزمان فتسبق الثانية.

0: هو الخليج،
1: هو الخليج
0: على الخليجية.
2: ورحلة سريعة لسما العواصم الخليجية بنتعرف من خلالها على درجات الحرارة، وبداية من دبي وعاصمتنا أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 27، 39، المنامة 27، 30، الدوحة 27، 37، وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 27، 39، أما الكويت 26، 34، وأخيرا الرياض 27، 39.
0: هو الخليج على الخليجية.

0: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب
1: على الخليجية.
2: تضحك من هجرك في وادي مكدر، والداري أحزاني بضحكة كذوبة، وجدي تفجر في ضميري ودمر، أحصون صبري ومالي عنه توبة. حاولت نسيانك ولكن تعذر، علي نسيانك بنفس مغلوبة. ما أنت الوحيد اللي بحسنك مصور، مثل البدر حسن ودلال وعذوبة، لكن قلبي بك لوحدك تأثر، وروحي على حبك أراها مغصوبة. أورد عليك وبالظما عنك أصدر، ضامي وما عندك لودك مثوبة. تلعب بإحساسي يا ليتك تذكر، إني بشر وإحساس ما يلعبوبة. صدقت في عادل ساعي بشر، ما حس قلبك أن خلك صعوبة، وصديت عني عامد والتعذر، ما تخاف يا ظالم تصيبك عقوبة. واللي دهاني منك ما حد يقدر، على علاج منك روحي معطوبة. بشي بالأنفاس يحيا ويكبر، ويموت بالأنفاس يا ذي عجوبة.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.
1: الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: قررت أحبك وبس.
1: 1-0-0-9 أجمل المنوعات الغنائية على الخليجية.
2: انتظروا The Big Day Out، اليوم الترفيهي المميز من الخليجية 1009 في 23 من مايو في جزيرة ياس أبو ظبي، حيث نحتفل مع كل إمارة بوحدة الإمارات العربية المتحدة. من أبو ظبي إلى دبي ومن الشارقة إلى رأس الخيمة، نجتمع في The Big Day Out لجزيرة ياس أبو ظبي. سنقدم 7,000 تذكرة دخول إلى مدن ياس الترفيهية بمعدل 1,000 تذكرة لكل إمارة لتستمتع أنت وعائلتك. مثل إمارتك وكن في قلب الحدث، استمتع بتجربة استثنائية في عالم فيراري جزيرة ياس أبو ظبي، أو انغمس في قصصك المفضلة في عالم وارنر براذرز جزيرة ياس أبو ظبي، أو انطلق في مغامرة مائية في ياس ووتر وورلد جزيرة ياس أبو ظبي، واستكشف عجائب المحيط في سي وورلد جزيرة ياس أبو ظبي. للتسجيل زوروا الموقع 1009.ae. The Big Day Out، احتفال واحد يوم لا ينسى.
3: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الإمارات العربية المتحدة. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاما من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي وأب ستور. CFI Financial Markets LLC شركة مرخصة من قبل هيئة سوق المال في دولة الإمارات العربية المتحدة. التداول ينطوي على مخاطر عالية.
4: فخورين إن جزء من بيوتكم وراح تعيشونها كل يوم. كوكر صنبور واحد يعطيكم ماي مغلي بارد أو غازي، ولا تشلونها من الماي والفلاتر بعد اليوم. الحياة الحلوة تبدأ من التفاصيل الصغيرة، خلوها أسهل مع كوكر. حياكم الله في صالة كوكر بدبي، أو اكتشفوا الفرق على كوكر.ae.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

لأنها الأم التي ربت، لأنها الأم التي سهرت، لأنها الأم التي احتضنت، ولأنها الأم التي أعطت، فما بخلت بل ربت، سهرت، احتضنت وأعطت، فكانت أم الخير.

0: بودكاست استكانة.
1: في ناس كانوا يقول لي يا ريت سمعت كلامك واشتريت في عام 2020، بزعل عليهم. في مقولة جدا شهيرة كثير بحبها بالانجليزي بتقول fortune favors the brave، يعني الثروات والفلوس بتحب الشجعان. مش أنا، اسمع وارن بافيت أكبر مستثمر في العالم بيقول لك نحن نطمع عندما يخاف الآخرون. متى بدك تشتري؟ لما يكون السوق طالع والفرص صارت جدا قليلة لأنه صار في تضخم بالأسعار وارتفاع بالأسعار، ولا لما السوق عم بينزل فرصة؟ يعني المنطق شو بقول؟
0: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
2: ضيف الحلقة الدكتور مهند الوادية، خبير وإعلامي عقاري. قريباً.

0: التضحية هذه خلي بلدكم على مستوى يختلف تماماً عن الدول الباقية، وأنتوا استثمار هالبلد، سواء كنتوا لابسين هالبدلة أو كنتوا في أي مؤسسة في دولة الإمارات، أنتوا الاستثمار الحقيقي، أنتوا الاستثمار الحقيقي.
1: يا صانع المجد وإشراقه، أرواح شعبك للميدان سباقة.
0: نحن عندنا مثل يقول وقف الأمور لما توصل بيت الشعر. ليش بيت الشعر؟ إن الإنسان بيحمي بيته عرضه، وهذا عرضنا، هذا اللي نحن موجودين على أساس نطلع بسمعة طيبة وندافع عنه بكل ما نملك.

0: على الخليجية. أشعار فزاع على الخليجية.
1: واللي يا عين ريمنا يفله قناص، يا بعد من عرفته واغلى واحب، ما الغصن سكن فيها الهوى مخلاص، لو تقول الوداع بصوتك الناحب، ينطحن حب روسنا عزمها عواص، بينما روسنا ما زال فيها حب، أنت غالية وعذال الوصال أرخاص، لجل عينك عليهم كلهم ساحب، ساحب ساحب ساحب ساحب لك مكان ورا عوج الحنايا خاص، ما صابه لغيرك صدري الراحب، فيه بيت انكتبه إنسان فيها خلاص، واذكره يوم تقفي والزمن شاحب، قنبلة أدت المقتل 3 أشخاص، قد يعادل خطرها صدت الصاحب، قد يعادل خطرها صدت الصاحب.
0: أشعار فزاع، أشعار فزاع على الخليجية.
2: أشعار فزاع على الخليجية.

0: قبل لا ندخل في التفاصيل أقول لكم صباح الخير مع أكسجين اللي إن شاء الله من خلاله بندخل في وايد.
1: أكسجين على الخليجية من الاثنين لين الجمعة من السابعة وحتى العاشرة صباحا بالتعاون مع
2: تعاونية الاتحاد دو جزيرة ياس أبو ظبي والمستشفى الأمريكي دبي.
3: متحمسون للتسوق من كل أنحاء العالم في مكان واحد؟ القرية العالمية، اكتشفوا منتجات فريدة من حول العالم، من أحدث صيحات الموضة إلى الهدايا التذكارية وكل ما تتمنوا. لا تفوتوا الفرصة، اتجهوا إلى القرية العالمية الآن واحصلوا على أفضل الصفقات قبل نهاية الموسم الثلاثين. اشتروا تذاكركم الآن عبر globalvillage.ae.
4: باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر end.ae. تطبق شروط والأحكام. end دائما في أكثر. أسبوع دبي للمطاعم مستمر، تم تمديده حتى 31 من مايو لتستمتعوا بقوائم غداء وعشاء حصرية في أكثر من 100 مطعم في دبي. لا تفوتوا فرصتكم لاكتشاف تجارب طعام استثنائية بأسعار مميزة. للمزيد من المعلومات زوروا dubairestaurantweek.ae. طاولتكم بانتظار.

0: صوت بلا صورة.
1: يسرنا في إدارة الأراضي والأملاك الإعلان عن إطلاق المرحلة الثانية من برنامج حاضنة الشركات العقارية الإماراتية، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققته المرحلة الأولى. المرحلة الجديدة تستهدف استقطاب 25 منتسبا جديدا،
2: أجهزة والإمكانيات التي تحتوي على الذكاء الاصطناعي، وتم تطويرها مع الشركاء والشركات الموجودة في دولة الإمارات، بحيث أن نتغلب على كل العقبات وكل ما يهدد الأمن.
3: توفير بها آمن المجتمع خلال فترة العيد، كما عملت البلدية على رفع جاهزية فرقها الرقابية من خلال تكثيف الزيارات الميدانية للتحقق من الالتزام بالاشتراطات الصحية.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: موجز الأنباء، مرحبا بكم. أعرب سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان نائب حاكم إمارة أبوظبي رئيس مجلس إدارة جهاز أبوظبي للاستثمار، أعرب عن ثقته بمواصلة الجهاز مسيرته الناجحة وتعزيز دوره الاستراتيجي، وذلك بالتزامن مع مرور 50 عاما على تأسيسه، وفي ظل ما يحظى به من دعم ورعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله. شددت واشنطن على أنه سيكون من المستحيل التوصل إلى اتفاق حال فرضت طهران نظام رسوم عبور في مضيق هرمز. وفيما تدرس إيران أحدث وجهات نظر أرسلتها الولايات المتحدة لإنهاء الحرب، ينتظر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الرد الإيراني، متوعدا بالمضي في خيار الحرب حال لم تمتثل إيران، في وقت تبذل فيه باكستان المساعي لتقريب وجهة النظر. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة مستعدة للمضي قدما في شن مزيد من الهجمات على إيران إذا لم توافق طهران على اتفاق سلام، لكنه أشار إلى أن واشنطن ربما تنتظر بضعة أيام للحصول على الإجابات الصحيحة حول الأمر. نقل عن إيران قولها إنها تلقت وجهة نظر الولايات المتحدة وتعكف على دراستها، مشيرة إلى أن باكستان تواصل الوساطة بين طهران وواشنطن إذ جرت عدة جولات من التواصل. أعلن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو تحقيق بعض التقدم في المفاوضات مع إيران، مؤكدا أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يفضل التوصل إلى اتفاق جيد مع طهران، فيما لمح إلى وجود خيارات أخرى أمام البيت الأبيض إذا تعذر ذلك. أعلنت الولايات المتحدة فرض عقوبات على 9 أفراد يدعمون حزب الله لتقويض سيادة لبنان ويساهمون في تعزيز الأجندة الإيرانية الخبيثة داخل لبنان وعرقلة جهود السلام والتعافي للشعب اللبناني. والعقوبات الأمريكية الجديدة تستهدف أفرادا يعرقلون عملية نزع سلاح حزب الله، بينهم أعضاء في البرلمان اللبناني ودبلوماسي إيراني اتهمته واشنطن بانتهاك سيادة لبنان، إضافة إلى عدد من المسؤولين الأمنيين اللبنانيين الذين عملوا على إساءة استخدام مناصبهم لصالح منظمة إرهابية. اعتمد البرلمان الأوروبي يوم أمس قرارا يدين تدهور أوضاع حقوق الإنسان في إيران، داعيا إلى اتخاذ إجراءات دولية أكثر حزما، بما في ذلك فرض عقوبات إضافية وتعزيز آليات المساءلة، إضافة إلى دعم وصول الإيرانيين إلى الإنترنت بشكل آمن في ظل القيود المفروضة. ختام الموجز بهذا الخبر، حيث أعلنت شركتا سالك وباركن المدرجتان في سوق دبي المالي تطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% على رسوم التعرفة والخدمات التابعة لهما اعتبارا من الأول من يونيو 2026. نشكر متابعتكم، إلى اللقاء.
0: الأخبار من شبكة ARN.
5: 1 0 0

0: الساعة 11 في استديوهات الخليجية دانت الأثير.
1: خل فلوسك تشتغل لك مع ويهو للأفراد، حول راتبك عشان تكسب أكثر وتدخر أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع ويهو.io.
0: الخليجية 1009.
2: شاعر الوطن، سد في المحن، بإحساس وإبداع وفن، وإبداع وفن.
3: شاعر وشعري وارثه ورثه، من ساس أعسف بحور الشعر قبل امتطيها واطلع على قمه مطاليع قرناس وروس الجبال العاليه أعتليها.
4: بأيادي قيادة ترسم للمستقبل بيتا وسكن.
5: حنا عيال الشيخ زايد، هل الخير وهل الحسم للي مطول عناده لنا على كوكب هل الأرض تأثير، والشعب يبلغ غايته باجتهاده في خدمه الدولة الطوال. الأشابير من شعبنا فيهم صمود وإرادة، صمود
2: وإرادة. وتبني للأجيال قادم الأيام بأغلى ثمن.
6: هذا إمام الطموحات الأمامية، وبالغ المستحيل، وصانع الفارق.
4: بنظرة بعيدة تتجاوز المكان والزمن.
7: من شرفة القصر أناظر خلف الأسواري، وجيه ناس عسى ربي يوفقها ويزيد عزمي بفعل الخير وصراري في خدمة بلاد برق العز بارقها.
2: ولنردد شعرا وفعلا.
8: هنا هنا إلى الأمام، هنا هنا هنا هنا هنا هنا إلى القمم، هنا هنا هنا هنا هنا هنا كف السلام، هنا هنا هنا هنا هنا هنا دق الخشم.
4: نفديك بالأرواح يا وطن،
9: نفديك بالأرواح يا وطن.

0: هو الخليج،
1: هو الخليج
0: على الخليجية.
2: ورحلة سريعة لسما العواصم الخليجية بنتعرف من خلالها على درجات الحرارة، وبدايتنا من دبي وعاصمتنا أبوظبي ودرجات الحرارة فيها 27، 39، المنامة 27، 30، الدوحة 27، 37، وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 27، 39، أما الكويت 26، 34، وأخيرا الرياض 27، 39.
0: هو الخليج على الخليجية.

0: أشعار على الخليجية.
1: أشعار
0: أشعار
1: على الخليجية.
2: من أول الطير وفوخ الشياهين تكره سجون الظلام انبرقعوها، ومن شافت انبرقعك يا ناعس العين عادت وحوش على اللي قرنسوها. البدو شدوا بعينك من نهارين ورا بروق نفكح لك خايلوها. البدو سقم المعادي والمحبين عيون كل ليلتين اللي سروها. بيوتهم سود والنوق المزايين في عيون كل ليل سود كلبوها. يا ليت لي بينهم بيت وجدين وسمي الناس لو ماني ببوها.
1: أشعار
0: أشعار
1: على الخليجية.
3: النداء الأخير للتسجيل في نادي أعمال ARN 2026 من الأول إلى السادس من يونيو في بلو ووترز فورم. اسأل نفسك، هل تصل أعمالك إلى السكان المحليين أم أنك تفوت اليوم فرصتك الأكبر؟ 7 ملايين مستمع كل يوم، انضم إلينا وسنقدم لك إعلانك التجريبي ونصمم حملتك التسويقية المخصصة ونمنحك أسعارا إعلانية حصرية للفعالية. إنها فرصتك للعودة إلى السوق بذكاء. تابعنا على منصات التواصل الاجتماعي، سارع وسجل جلستك على radio rsvp.com. الفرص بلا حدود لكن الأماكن محدودة.
4: تمام، كراسي الحديقة، قهوة، ماسكات، شنطة جديدة، مستلزمات مدرسية ومفارش.
5: هذه قائمة كبيرة، كم محل بنروح؟
4: واحد. القبائل برايم، ثرمن 100,000 قدم مربع، كل شيء في القائمة بمكان واحد.
5: لازم أضيف شيء على القائمة.
4: شو؟
5: حذاء مريح.
4: القبائل برايم، سيتي لاند مول، دبي.
6: للعوائل اللي عيالهم ملانين، هذه لكم.

سيروا جزيرة ياس واستمتعوا بإجازة عائلية كلها وناسة. احجزوا باقة إجازة الأطفال مجانا الآن حصريا على yasisland.com.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: بودكاست استكانة.
1: في ناس كانوا يقول لي يا ريت سمعت كلامك واشتريت في عام 2020، بسأل عليهم. في مقولة جدا شهيرة كثير بحبها بالإنجليزي بتقول Fortune favors the brave، يعني الثروات والفلوس بتحب الشجعان. مش أنا، اسمع وارن بافيت أكبر مستثمر في العالم بيقول لك نحن نطمع عندما يخاف الآخرون. متى بدك تشتري؟ لما يكون السوق طالع والفرص صارت جدا قليلة لأنه صار في تضخم بالأسعار وارتفاع بالأسعار، ولا لما السوق عم ينزل فرصة؟ يعني المنطق شو بقول؟
0: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
2: ضيف الحلقة الدكتور مهند الوادية، خبير وإعلامي عقاري. قريبا
0: اجلس واسمع أحلى طرف أحلى طرف.
3: فهو انت اللي تكلمني.
4: 1-0-0-9 انت

0: دولة ترسم الأمجاد في كل مجال، دولة تدفع بالخير في كل الأحوال، دولة تخطط بأعمالها حدود المحال، دولة ترسخ العطاء أقوالا وأفعال. إنها دولة الإمارات العربية المتحدة
1: الخليجية الإماراتية 1009.

0: أشعار فساء أشعار فساء على الخليجية
1: أشعار فساء على الخليجية.
2: يسوقني المداعب الشعر سايق، واللي تساعدني عليه القريحة، والشعر للتاريخ مثل الوثائق، والكاتمة على العلوم الصحيحة، ما هي بتتعبني صعوب الطرايق، أجيد ترتيب الحروف الفصيحة، لو كل بيت يهزني في دقايق، جرحت شعار الظنون القبيحة، لكن روقها إذا كنت رايق، واستخطب اللي نادراته مليحة، واللي ما عنده كتف للحلم الطايق، يصبر على جور السنين الشحيحة، يزرع أمل بين الضروع الدقايق، وأهل الأمل قلوبهم مستريحة، لو بينه وبين الطموحات عايق، يحاول بجهد العزيمة يزيحه، لقيت لي ضايق يسولف لضايق، وعطاه من بين النصايح نصيحة، لطاح قدرك من عيون الخلايق، لا تحسب انه يبيض الوجه طيحة، ما هي فضيحة، وانتبه للحقايق، طيحتك من عينك هي اللي فضيحة.
0: أشعار فساء أشعار فساء على الخليجية
1: أشعار فساء على الخليجية.
0: 1-0-0-9 الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: ندخل في التفاصيل. نقولكم صباح الخير مع أكسجين اللي إن شاء الله من خلاله بندخل في وايد.
1: أكسجين على الخليجية من الاثنين لين الجمعة من السابعة وحتى العاشرة صباحا بالتعاون مع
2: تعاونية الاتحاد دو جزيرة ياس أبو ظبي والمستشفى الأمريكي دبي.
3: في أي وقت وأي مكان تداول العملات الأسهم المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في الإمارات العربية المتحدة. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة وأكثر من 25 عاما من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي وآب ستور. CFI Financial Markets LLC شركة مرخصة من قبل هيئة سوق المال في دولة الإمارات العربية المتحدة. التداول ينطوي على مخاطر عالية.

0: صوت بلا صورة.
1: يسرنا في إدارة الأراضي والأملاك الإعلان عن إطلاق المرحلة الثانية من برنامج حاضنة الشركات العقارية الإماراتية، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققته المرحلة الأولى. المرحلة الجديدة تستهدف استقطاب 25 منتسبا جديدا،
2: أجهزة والإمكانيات التي تحتوي على الذكاء الاصطناعي، وتم تطويرها مع الشركاء والشركات الموجودة في دولة الإمارات، بحيث أن نتغلب على كل العقبات وكل ما يهدد الأمن.
3: توفير بيئة آمنة للمجتمع خلال فترة العيد. كما عملت البلدية على رفع جاهزية فرقها الرقابية من خلال تكثيف الزيارات الميدانية للتحقق من الالتزام بالاشتراطات الصحية.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: موجز الأنباء، مرحبا بكم. أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله قانونا بشأن الآثار والمواقع الأثرية في إمارة دبي، والذي تطبق أحكامه على الآثار والمواقع الأثرية المكتشفة والتي يتم اكتشافها بعد العمل بأحكامه في جميع المناطق البرية والبحرية والجبلية التابعة لإمارة دبي، سواء كانت على سطح الأرض أو في باطنها أو في مياهها، بما في ذلك مناطق التطوير الخاصة والمناطق الحرة بما فيها مركز دبي المالي العالمي. أصدر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بصفته رئيسا للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، أصدر سموه قرارا بتعيين أحمد محمد سالم الروم المهيري مديرا تنفيذيا لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة مستعدة للمضي قدما في شن مزيد من الهجمات على إيران إذا لم توافق طهران على اتفاق سلام، لكنه أشار إلى أن واشنطن ربما تنتظر بضعة أيام للحصول على الإجابات الصحيحة حول الأمر. نقل عن إيران قولها إنها تلقت وجهات نظر الولايات المتحدة وتعكف على دراستها، مشيرة إلى أن باكستان تواصل الوساطة بين طهران وواشنطن إذ جرت عدة جولات من التواصل. أعلن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو تحقيق بعض التقدم في المفاوضات مع إيران، مؤكدا أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يفضل التوصل إلى اتفاق جيد مع طهران، فيما لمح إلى وجود خيارات أخرى أمام البيت الأبيض إذا تعذر ذلك. أعلنت الولايات المتحدة فرض عقوبات على 9 أفراد يدعمون حزب الله لتقويض سيادة لبنان ويساهمون في تعزيز الأجندة الإيرانية الخبيثة داخل لبنان وعرقلة جهود السلام والتعافي للشعب اللبناني. والعقوبات الأمريكية الجديدة تستهدف أفراداً يعرقلون عملية نزع سلاح حزب الله، بينهم أعضاء في البرلمان اللبناني ودبلوماسي إيراني اتهمته واشنطن بانتهاك سيادة لبنان، إضافة إلى عدد من المسؤولين الأمنيين اللبنانيين الذين عملوا على إساءة استخدام مناصبهم لصالح منظمة إرهابية. اعتمد البرلمان الأوروبي يوم أمس قرارا يدين تدهور أوضاع حقوق الإنسان في إيران، داعيا إلى اتخاذ إجراءات دولية أكثر حزما، بما في ذلك فرض عقوبات إضافية وتعزيز آليات المساءلة، إضافة إلى دعم وصول الإيرانيين إلى الإنترنت بشكل آمن في ظل القيود المفروضة. أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم أمس أن الولايات المتحدة سوف ترسل 5,000 جندي إضافي إلى بولندا. ختام الموجز، نشكر متابعتكم ونتمنى لكم السلامة، إلى اللقاء.
0: الأخبار من شبكة ARN.

0: 12 الظهر على دانة الأثير.
1: خلي فلوسك تشتغل لك مع ويهو للأفراد، حول راتبك عشان تكسب أكثر وتدخر أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع ويهو.io.
2: حين وحدنا زايد وراشد وإخوانهم كان بناء الإنسان هدفهم، وكانت سعادة الناس مسعاهم.
3: نحن وأبنائنا صوروا لهذا الوقت مثل ما صوروها أهلنا على ما هو فيه من ما ينقصه، وحافظوا عليه أن نكون نحن كذلك، محافظتنا عليه بقدر قدرتنا وإمكانياتنا، كذلك مضافة على ما قدموه إسلافنا إسلافنا.
2: ورث الأبناء رؤية آبائهم، فأصبح قادتنا اليوم امتداداً لرؤيتهم، ليكملوا المسيرة المباركة لمؤسسي وحدتهم.
4: لازم نستثمر في هذا الإنسان أكثر فترة ممكنة، أكبر كمية ممكنة، ليخدم هذه البلد أطول فترة ممكنة. أنتوا أحرار، أنتوا عيال البلد الأصيل، أنتوا عيال زايد، أنتوا عيال الإمارات، أنتوا مستقبل البلد، أنتوا مستقبل البلد.
2: قادة الإمارات اليوم هم رجال زايد.
5: بقيادة محمد بن زايد نحن عندنا جيش الحمد لله نفتخر فيه، ونفتخر بآبائهم وأمهاتهم اللي ربوهم وجعلوا منهم هذه الرجال.

0: الخليج
1: هو الخليج
0: على الخليجية.
2: ورحلة سريعة لسما العواصم الخليجية بنتعرف من خلالها على درجات الحرارة، وبداية من دبي وعاصمتنا أبوظبي ودرجات الحرارة فيها 27 39 المنامة 27 30 الدوحة 27 37 وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 27 39 أما الكويت 26 34 وأخيرا الرياض 27 39.
0: هو الخليج على الخليجية.
3: التضحية هذه خلي بلدكم على مستوى يختلف تماما عن الدول الباقية، وانتوا استثمار هالبلد سواء كنتوا لابسين هالبدلة أو كنتوا في أي مؤسسة في دولة الإمارات، أنتوا الاستثمار الحقيقي، أنتوا الاستثمار الحقيقي.
4: يا صانع المجد وإشراقة، أرواح شعبك للميدان سباقة.
3: نحن عندنا مثل يقول توقف الأمور لما توصل بيت الشعر. ليش بيت الشعر؟ لأن الإنسان بيحمي بيته عرضه، وهذا عرضنا، هذا اللي نحن موجودين على أساس نطلع بسمعة طيبة وندافع عنه بكل ما نملكه.

0: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب
1: على الخليجية.
2: يا موجة الشوق تيار الهوى أخذني، في لجة أشواق هد الحيل طاميها، أحزنت في حزني ومن بعدك سبب حزني، واللي جرح نفس لازم يداويها. يا من هدمت الهوى ولا أنا أبني، أبني بيوت زخارفها قوافيها، ولحن حروف واسمك فاتحت لحني، إذا عزفها المغني وبا يغنيها. أحلفك بالذي مثلت بالحسن، أن توهم النفس لي بالوصل يرضيها، أو موعد بالتجني لو على ظني، على رب ما تصدف الصدف ولا ديها. شليت حزنك شعري وصوت المغني، لكن لنفسي الحزينة من يسليها، لكن لنفسي الحزينة من يسليها.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.
1: الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

لأنها الأم التي ربت، لأنها الأم التي سهرت، لأنها الأم التي احتضنت، ولأنها الأم التي أعطت، التي أعطت، فما بخلت بل ربت، سهرت، احتضنت وأعطت، فكانت أم الخير.

0: عندما تغوص الكلمة في عمق الإحساس نلتمس الحب والشجن والحنين، فيعم المكان صمت فريد.
1: هدوء من فضلك هدوء.
0: ماجد المهندس يلتقيكم في أمسية ساحرة ضمن ليالي العيد في دبي على مسرح كوكاكولا أرينا 29 من مايو.
1: غير انت تخبل وجديد جنك أول يوم العيد.
0: اشتروا تذاكركم على موقع بلاتينوم ليست أو كوكاكولا أرينا .com. الحفل من تنظيم مومنتس إيفنتس وبرعاية الخليجية 1009.
2: خلكم مستانسين ويانا على 1009 الخليجية.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اجعلنا من أصحاب الحمد عند العطاء، ومن أصحاب الاحتساب والصبر عند البلاء. اللهم افتح لنا بابك ويسر لنا أسبابك، واصرف عنا عذابك، واجزنا جنتك وثوابك. مشاهدينا، متابعينا، مستمعينا الكرام في كل مكان، عبر جميع قنواتنا الفضائية والإذاعية بدولة الإمارات العربية المتحدة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم بأجمل تحية في هذا النقل المباشر لخطبة وصلاة الجمعة من منطقة دبا لفجيرة، وخطبة اليوم بعنوان اغتنام العشر. سيقدم الخطبة فضيلة الشيخ عبد الله علي الهاشمي، أما المؤذن علي عبد الله الحسني.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

حي على الفلاح.

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
1: الله أكبر لا إله إلا الحمد لله الحمد لله الذي جعل لعباده مواسم ينالون فيها رضاه وأياما يزدادون فيها قربا منه جل في علاه فيضاعف أجورهم ويجزل ثوابهم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين أما بعد فأوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله وطاعته والمبادرة إلى مرضاته

تعملون أيها المؤمنون. إن من أعظم أيام العمر وأزكاها وأرفعها وأسماها أياما إذا أقبلت حلت معها النفحات وتنزلت فيها الرحمات وتوالت معها المنح والأعطيات. إنها العشر الأول من ذي الحجة التي عظم الله شأنها ورفع قدرها فأقسم في كتابه بها. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر. قال العلماء هي عشر ذي الحجة وهي الأيام المعلومات التي قال ربنا سبحانه فيها ويذكر

هذه الأيام يعني أيام العشر فيها يتسابق الصادقون إلى ربهم يرجون رحمته ويطرقون أبوابه كيف لا؟ وقد جمع الله تعالى فيها أمهات العبادات، ففيها الصلاة والصيام والصدقة والحج والذكر وتلاوة القرآن والتكبير والدعاء والتوبة والاستغفار وبر الوالدين وصلة الأرحام والإحسان إلى الناس، وذلك لا يجتمع في غيرها. فالموفق من اغتنمها واستثمر في الطاعات أوقاتها ولم يضيع لحظة منها. عباد الله، إن من آكد ما يستقبل به المؤمن هذه الأيام توبة صادقة يراجع فيها نفسه ويطهر قلبه ويرد الحقوق إلى أهلها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كانت عنده مظلمة لأخيه فليتحلله منها. وليكن شعار المؤمن في هذه الأيام ذكر ربه والإكثار من تكبيره وتهليله وتحميده وتسبيحه، استجابة لأمر نبيه القائل صلى الله عليه وسلم: ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إليه العمل فيهن من هذه الأيام العشر، فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد. إنها كلمات قليلات لكنها عند الله عظيمات، يرفعها سبحانه إلى الملأ الأعلى فتردد اسم صاحبها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الذي تذكرون من جلال الله وتسبيحه وتحميده وتهليله تتعطف حول العرش لهن دوي كدوي النحل يذكرن بصاحبهن. أفلا يحب أحدكم ألا يزال له عند الله شيء يذكر به. فرددوها في كل الأوقات، وحافظوا على الصلوات المفروضات، وأكثروا من نوافل الصلوات لتظفروا بمحبة رب الأرض والسماوات. قال الله تعالى في الحديث القدسي: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فلا تغفلوا عن ركعات تقربكم من ربكم، واشغلوا بالتكبير والتسبيح أوقاتكم، وتعاهدوا بالتلاوة كتاب ربكم، وتصدقوا من فضل رازقكم، وبروا والديكم، وصلوا أرحامكم، وأحسنوا إلى غيركم، واصفحوا عمن أساء إليكم، مغتنمين هذه الأيام المباركة قبل أن تمضي، فإن الموسم إذا فات صار خبرا، وإن العمر إذا انقضى صار أثرا. وإن العاقل من أخذ من يومه لغده، ومن صحته لمرضه، ومن فراغه لشغله، ومن حياته لما بعد موته. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه.

0: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فيا أيها الحريصون على اغتنام العشر، إن للصيام في هذه الأيام أجرا عظيما وفضلا كبيرا، فاحرصوا على صيام ما تيسر منها اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، فقد كان صلى الله عليه وسلم يصوم 9 ذي الحجة، وليكن حرصكم أشد على صيام يوم عرفة، ففضله عظيم لمن عرفه. اسمعوا قول النبي صلى الله عليه وسلم وهو يرغب في صيامه: صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. فيا لها من منحة عظيمة، فيا لها من منحة عظيمة ومنة كريمة. يوم واحد، يوم واحد يغفر الله به الذنوب والأوزار، ويعتق فيه الرقاب من النار. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة. فاستثمروا كل لحظة منه في الدعاء لتنالوا من الله جزيل العطاء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. فتأملوا كيف جعل النبي صلى الله عليه وسلم هذه الكلمات خير الدعاء في هذا اليوم العظيم، لما فيها من التعرض لفضل الله الكريم. فإنه جل جلاله إذا سمع من عبده صدق الثناء أفاض عليه من سعة العطاء. وما أصدق قول الشاعر: إذا أثنى عليك المرء يوماً كفاه من تعرضه الثناء. فأكثروا على الله من الثناء، وصلوا على خاتم الأنبياء صلى الله عليه وسلم، واستفتحوا بهما باب الدعاء يستجب لكم الرجاء. فعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كنت أصلي والنبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر معه، فلما جلست بدأت بالثناء على الله، ثم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم دعوت لنفسي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سل تعطه. فاللهم لك الحمد كله، ولك الشكر كله، علانيته وسره. لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد بعد الرضا، ولك الحمد دائما وأبدا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد خاتم المرسلين، وعلى آله وزوجاته الطاهرات أمهات المؤمنين، وصحبه الغر الميامين. وارض اللهم عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة الأكرمين. اللهم بارك لنا في 10 ذي الحجة، وأعنا فيها على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم وفقنا لاغتنامها، وتقبل منا صالح الأعمال فيها، واجعلنا فيها من المقبولين المرحومين. اللهم أعنا على صيام يوم عرفة، واجعله كفارة لذنوبنا ورفعة لدرجاتنا وسببا لرضاك عنا. اللهم تقبل من حجاج بيتك حجهم، ويسر لهم مناسكهم، وردهم إلى أهليهم سالمين غانمين. اللهم احفظ دولة الإمارات من كل الجهات. اللهم إنا نستودعك قيادتها وأهلها ومن يعيش على أرضها. اللهم احفظ الشيخ محمد بن زايد رئيس الدولة بحفظك، وكله عونا وسندا وهاديا ومسددا، وبارك في عمره وعمله. اللهم وفقه ونوابه وإخوانه حكام الإمارات وولي عهده الأمين لما تحبه وترضاه، واشمل بتأييدك وتوفيقك حاكم إمارتنا الشيخ حمد بن محمد الشرقي وولي عهده. اللهم ارحم الشيخ زايد والشيخ راشد والشيخ محمد بن حمد الشرقي وشيوخ الإمارات الذين انتقلوا إلى رحمتك، وأدخلهم بفضلك فسيح جناتك. اللهم اشمل شهداء الوطن بواسع رحمتك، وارفع درجاتهم في جنتك. اللهم ارحم المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. عباد الله، اذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، وأقم الصلاة.
1: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح. قد قام

فاستقيموا سووا صفوفكم. الله أكبر. الحمد لله.

آمين. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم

لم يخلق مثلها في البلاد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

0: السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله.
1: كنا في نقل خارجي لنقل شعائر خطبة وصلاة الجمعة، نعود الآن لمتابعة برامجنا.

0: أشعار على الخليجية.
1: أشعار
0: أشعار
1: على الخليجية.
2: سويت من قصة غرامك رواية وحفظت سيرة لعشقية، ومانات تحتاج من فترة لفترة رعاية، وتحتاج من فقرة لفقرة مساحات، وقفت وقفة إحسان وعطايا، وترعرعت فيها سلوم وكرامات. قصة غرام الهزمن في الحناية، يا ما سجعها سلم الأحباب، ساعات تاكل وتشرب من خلال الخلايا، وتاخذ نفسها عن طريق المسامات. فيها من الوجد المكبد بقايا، وفيها من الحب المخلد صبابات، وفيها من النثر المؤثر زوايا، وفيها من الشعر المصور مسارات، تنحت عضايا لين تنهك عضايا، وتحط في بعض الجوارح علامات، وتفرض على هذه وهذه وصايا، وتشعل مع هذه وهذه حروبات. لكن واحد مثل هذا هنايا، لو يطلب عيوني يقل لها سهالات، ياخذ ويعطي بس ما من ورايا، يعني بما معناه من الذات للذات، يبدو على هامة جبينها سمايا، وشوي من فوق الحواجب مجرات، في عينه اليمنى مروج وسرايا، وفي عينه الأخرى جمال الحضارات، خذلك مع السكر شوية مزايا، وضيفة على ملح البنات المليحات، يطلع برستيجك لحالها حكاية، ما هي حكاية مثل باقي الحكايات، تحتاج في بعض المقاطع قراية، وأحيان في بعض القواعد إيضاحات، يعني على صيغة مجاز وكناية، ومرات تستخدم على شكل استعارات، بعض الجمل فيها لعقلك دراية، تقدر تحولها دروس ومساقات، وإن شفت بين السطور الخفايا، خذهن طرف واكتب عليهن مهمات، كلك على بعضك جمال وسجايا، غير الهواصل والنقط والفراغات، رسمت لك 5 أضلاع وزوايا، وحطيت فوق الزاوية مستطيلات.
1: على الخليجية.

0: ولكن واقعي من أشعار فزاع.
1: الخليجية الإماراتية،
2: دولة الإمارات العربية المتحدة، موطن الرجال المخلصين، أبناء زايد الأوفياء المتكاتفين، عطاؤهم لوطنهم في كل الميادين، وتكاتفهم مضرب مثل للناس أجمعين. بهمة عالية لا تلين ولا تستكين،

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: بودكاست استكانة.
1: أنا عندي سؤال لك، كل شخص بيعطيك كلام سلبي ليحبطك ويوقفك عن تحقيق هدف في حياتك، هذا الشخص بيكون ناجح؟ بس اسأل أي شخص ناجح بقولك أنا نجحت لما بطلت أسمع كلام هذول الناس السلبيين. أنت لما بتلعب الرياضة بتكون حاسبها صح، بتسخن صح، بتلعب الرياضة صح، بالتنفس الصح، بالآلية الصح، بالأوزان الصح، علم هو أيضا صح. نفس الشيء الاستثمار، ما في شيء في الحياة ما في مخاطرة، ما في مخاطرة. انك تستمر في شيء لفتره طويله راح تشوف انه في نتيجه في العبادات، في الرياضه، في البزنس، في العلاقات. الاستمراريه بالنسبه لي من عوامل النجاح.
0: يمكنكم متابعه بودكاست استكانه مع الاعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقميه المفضله لديكم.
2: ضيف الحلقه الدكتور مهند الواديه، خبير واعلامي عقاري. قريبا الخليجية 1009.

0: التضحية هذه تخلي بلدكم على مستوى يختلف تماماً عن الدول الباقية. أنتوا استثمار هالبلد، سواء كنتوا لابسين هالبدلة أو كنتوا في أي مؤسسة في دولة الإمارات، أنتوا الاستثمار الحقيقي. أنتوا الاستثمار الحقيقي.
1: يا صانع المجد وإشراقه، أرواح شعبك للميدان سباقة.
0: نحن عندنا مثل يقول توقف الأمور لما توصل بيت الشعر. ليش بيت الشعر؟ إن الإنسان يحمي بيته، عرضه، وهذا عرضنا. هذا اللي نحن موجودين على أساس نطلع بسمعة طيبة وندافع عنه بكل ما نملكه.

0: على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
2: نور حياتي بطلتك الجميلة، ها تراك المظلم من القلوب ينورا بطلتك. ما أقدر أقول لك يا زين يسعد مساك هناك عله، وصدقني هذية علتك من نور وجهك مساءك صبح، واللي يراك يقولك إن شمسنا من نورها حلتك لهالجفا. وانت الحال يذبحني حلاك، متعود تزل واسامحك في زلتك، ضيعت درب الوصل وشلون والله عطاك مشاعر لو تريد مواصلية. دلتك بستان الأزهار ذاب لا يطول جفاك، تعال لعيون ريحانتك أو فلتك، ولا العين الذي باع العبادة وشراك عينه تشلك لو أن الأرض ما شلتك. من دلتك كل فنجان انت مده يداك تكيف الرأس، لكن وينها دلتك؟ الغطر سهم مستواها غير عن مستواك، لعاد تغتر في الدنيا ولا شلتك. تعبتني والغلا ذباح، لكن عساك مرتاح وتلبس من العافية حلتك. والله مخليك يلي تل قلبي هواك، ولو محبينك من الغطرسة خلتك.
0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.

0: 2 الظهر على ساعة الخليجية.
1: خلي فلوسك تشتغل لك مع ويهو للأفراد، حول راتبك عشان تكسب أكثر وتدخر أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع ويهو.io.
0: الخليجية 1009.
2: شاعر الوطن، سد في المحن، بإحساس وإبداع وفن، وإبداع وفن.
3: شاعر وشعري وارثه ورثه، من ساس أعسف بحور الشعر قبل امتطيها، واطلع على قمه مطاليع قرناس وروس الجبال العاليه أعتليها.
4: بأيادي قيادة ترسم للمستقبل بيتا وسكن.
3: حنا عيال الشيخ زايد، هل الخير وهل الحسم للي مطول عناده لنا على كوكب هل الأرض تأثير، والشعب يبلغ غايته باجتهاده في خدمه الدولة الطوال. الأشابير من شعبنا فيهم صمود وإرادة، صمود
2: وإرادة. وتبني للأجيال قادم الأيام بأغلى ثمن.
5: هذا إمام الطموحات الأمامية، وبالغ المستحيل، وصانع الفارق.
4: بنظرة بعيدة تتجاوز المكان والزمن.
6: من شرفة القصر أناظر خلف الأسواري، وجيه ناس عسى ربي يوفقها ويزيد عزمي بفعل الخير وصراري في خدمة بلاد برق العز بارقها.
2: ولنردد شعرا وفعلا.
3: هنا هنا إلى الأمام، هنا هنا هنا هنا هنا هنا إلى القمم، هنا هنا هنا هنا هنا هنا كف السلام، هنا هنا هنا هنا هنا هنا دق الخشم.
4: نفديك بالأرواح يا وطن،
2: نفديك بالأرواح يا وطن.

طماع انا طماع يا ابو عيون وساع غمزتك تدمي الروح ولشوفتك ملتاع معماي انا معماي يا راحتي ودواي صوتك وهمسك ناي لمرك انا مع

0: الخليج
1: هو الخليج
0: على الخليجية.
2: ورحلة سريعة لسما العواصم الخليجية بنتعرف من خلالها على درجات الحرارة، وبدايتنا من دبي وعاصمتنا أبوظبي ودرجات الحرارة فيها 27 39 المنامة 27 30 الدوحة 27 37 وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 27 39 أما الكويت 26 34 وأخيرا الرياض 27 39.
0: هو الخليج على الخليجية.

0: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب
1: على الخليجية.
2: في عيونك ود وصدود ورضا، وفي اللواحظ شفت نظرات العتاب، شفت سهم الموت فيهن واختفى في ضميري يوم ضيعت الصواب. لا تعاتبني على شيء مضى، تسمح الزلات تجرى بالثواب. بك أنا آمنت وبحكم القضاء، كل شيء يكون توجد له أسباب. يا حبيبي
3: يا حبيبي يا حبيبي،
2: بيننا ود وجفاء، في محبتنا تبادلنا العذاب. من يعالج؟ لا طبيب ولا دواء ولا خبير اختص في طب الأعشاب. كم أحاول ثم أحاول في اللقاء، وأحاول ثم أحاول في اقتراب. الصدى عني ولا عنكم صدى، من يرد صوت وحضوري غياب، من يرد صوت وحضوري غياب.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.
1: جانب الأثير
4: 1-0-0-9 أجمل المنوعات الغنائية.
5: يا راحة النفس وأمراضي، ويا عنسي اللي أتبه هذا.
1: الأغاني الخليجية بدون توقف على 1-0

0: الله ندخل في التفاصيل. نقول لكم صباح الخير مع أكسجين اللي إن شاء الله من خلاله بندخل في وايد.
1: أكسجين على الخليجية من الاثنين لين الجمعة من السابعة وحتى العاشرة صباحا بالتعاون مع
2: تعاونية الاتحاد دو جزيرة ياس أبو ظبي والمستشفى الأمريكي دبي
3: للعوائل اللي عيالهم ملانين هذه

0: شو فيه ما يسمع عنيد؟ ما في مكان من بيتنا قريب ما ياخذ كل هالوقت العجيب. الجواب ياس.
1: سيروا جزيرة ياس واستمتعوا بإجازة عائلية كلها وناسة. احجزوا باقة إجازة الأطفال مجانا الآن حصريا على yasisland.com.
2: تخيل منزلك بقوة الجيل الجديد من فايبر. مع فايبر بلاس من إيآند استمتع بأداء واي فاي 7 المتقدم للبث الأسرع وألعاب تقطيع وتغطية منزلية موسعة في كل غرفة. سرعة أكبر، تغطية أوسع، أداء أقوى. عش الفرق مع فايبر بلاس. قم بزيارة eand.ae لمعرفة المزيد. تطبق الشروط والأحكام. إيآند دائما في أكثر.
3: تمام، كراسي الحديقة، قهوة، ماسكات، شنطة جديدة، مستلزمات مدرسية ومفارش.
4: هذه قائمة كبيرة، كم محل بنروح؟
3: واحد. القبائل برايم، أكثر من 100,000 قدم مربع، كل شيء في القائمة بمكان واحد.
4: لازم أضيف شيء على القائمة.
3: شو؟
4: حذاء مريح.
3: القبائل برايم، سيتي لاند مول، دبي.

0: الخليجية الإماراتية.
1: عندما تحدث يوما حكيم الأمة، حكيم الأمة.
2: يجيك يوم من الأيام عندك صديق فيصبح لك عدو، فيصبح العدو صديق. التغيرات هذه
3: احصل على خصم حتى 50% على باقة مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: عندما تغوص الكلمة في عمق الإحساس نلتمس الحب والشجن والحنين، فيعم المكان صمت فريد.
1: هدوء من فضلك هدوء.
0: ماجد المهندس يلتقيكم في أمسية ساحرة ضمن ليالي العيد في دبي على مسرح كوكاكولا أرينا في 29 من مايو.
1: غير انت تخبل وجديد جنك أول يوم العيد.
0: اشتروا تذاكركم على موقع بلاتينم ليست أو كوكاكولا أرينا.com. الحفل من تنظيم مومنتس إيفنتس وبرعاية

0: خليجية 1009. الجوجلكم على الخليجية 1009.
1: النداء الأخير للتسجيل في نادي أعمال ARN 2026 من الأول إلى السادس من يونيو في بلو ووترز فورم. اسأل نفسك، هل تصل أعمالك إلى السكان المحليين أم أنك تفوت اليوم فرصتك الأكبر؟ 7 ملايين مستمع كل يوم، انضم إلينا وسنقدم لك إعلانك التجريبي ونصمم حملتك التسويقية المخصصة ونمنحك أسعارا إعلانية حصرية للفعالية. إنها فرصتك للعودة إلى السوق بذكاء. تابعنا على منصات التواصل الاجتماعي، سارع وسجل جلستك على radio-rsvp.com. الفرص بلا حدود لكن الأماكن محدودة.
2: هل تخطط لبدء مشروع تجاري جديد أو بدأت مشروعك بالفعل خلال الأشهر 3 الماضية؟ وسع نطاق أعمالك مع عروض إيان للأعمال. احصل على اشتراك مجاني لمدة 2 شهر على باقات الموبايل لخط الفاتورة، 2 شهر مجانا على باقة بيزنس برو للإنترنت مع خصم 50% على قيمة اشتراك 2 شهر التاليين لكل من باقات الموبايل لخط الفاتورة وباقة بيزنس برو. بالإضافة إلى ذلك استمتع بخصم 500 درهم على أجهزة مختارة وما يصل إلى 3 شرائح ضمن للأعمال لمساعدتك على بدء مشروعك بكل 3. نساعدك على التوفير ونتمنى لك التوفيق. تفضل بزيارة ean.ae/newbusiness. ean دائما في أكثر. تطبق الشروط والأحكام.
3: أسبوع دبي للمطاعم مستمر، تم تمديده حتى 31 مايو لتستمتعوا بقوائم غداء وعشاء حصرية في أكثر من 100 مطعم في دبي. لا تفوت فرصتكم لاكتشاف تجارب طعام استثنائية بأسعار مميزة. للمزيد من المعلومات زوروا dubairestaurantweek.ae. طاولتكم بانتظاركم.

0: دولة ترسم الأمجاد في كل مجال، دولة تدفع بالخير في كل الأحوال، دولة تخطط بأعمالها حدود المحال، دولة ترسخ العطاء أقوالا وأفعال. إنها دولة الإمارات العربية المتحدة.
1: الخليجية الإماراتية 1009.

0: أشعار فزاع على الخليجية. أشعار فزاع على الخليجية.
1: يا سيد المال، كم نفس معك خانت، والخوف ما هو من الماضي من القادم، والناس لولا تواضع نفسها شانت مع مراعاة ذا سيد وذا خادم. من قصة إبليس خذ حكمتك، لا بانت كانت تغطرس في ذاته عامل هادم. لو كان رفضه لأمر الله فقط هانت، الله يغفر ذنوب التايب النادم. مشكلته اللي يعاني منها كانت الكبر، والكبر لله يا بني آدم، والكبر لله يا بني آدم.
0: أشعار فزاع، أشعار فزاع على الخليجية.
2: أشعار فزاع على الخليجية.

0: نعم، الفرص الحقيقية موجودة هنا بالفعل. ملايين المقيمين يعيشون وينفقون يومياً في مختلف أنحاء الإمارات. في ARN نساعدك على الوصول إلى 7 ملايين منهم كل يوم. وفي نادي أعمال ARN 2026 سنضعك على الدرب ونمنحك نموذجاً إعلانياً احترافياً إضافة لحملتك التسويقية فوراً مع أسعار حصرية خاصة بالفعالية فقط. بادر، فالأماكن تنفذ بسرعة. تابعنا على منصات التواصل الاجتماعي واحجز جلستك الآن على radio-rsvp.com من الأول إلى السادس من يونيو في Blue Waters Forum. radio-rsvp.com، الفرصة تناديك.
1: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الإمارات العربية المتحدة. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي وأب ستور. CFI Financial Markets LLC شركة مرخصة من قبل هيئة سوق المال في دولة الإمارات العربية المتحدة. التداول ينطوي على مخاطر عالية.
2: باقات فريدم مصممة لتناسب أسلوب حياتك. اختر ما يناسبك من بين مجموعة متنوعة من الباقات للبيانات والمكالمات الغير محدودة وخيارات للترفيه، بالإضافة إلى باقات إمارات فريدم. أصبح اختيارك لما يناسبك أكثر سهولة مع باقات فريدم العديدة. اشترك الآن واعطي الأولوية لأسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. قم بزيارة en.ae لمعرفة المزيد. تطبق الشروط والأحكام. en دائما في أكثر.
3: صوت بلا صورة.
4: يسرنا في إدارة الأراضي والأملاك الإعلان عن إطلاق المرحلة الثانية من برنامج حاضنة الشركات العقارية الإماراتية، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققته المرحلة الأولى. المرحلة الجديدة تستهدف استقطاب 25 منتسبا جديدا،
5: أجهزة والإمكانيات التي تحتوي على الذكاء الاصطناعي، وتم تطويرها مع الشركاء والشركات الموجودة في دولة الإمارات، بحيث أن نتغلب على كل العقبات وكل ما يهدد الأمن.
6: توفير بيئة آمنة للمجتمع خلال فترة العيد. كما عملت البلدية على رفع جاهزية فرقها الرقابية من خلال تكثيف الزيارات الميدانية للتحقق من الالتزام بالاشتراطات الصحية.
3: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARN.
7: وفي العناوين: محمد بن راشد يصدر قانونا بشأن الآثار والمواقع الأثرية في إمارة دبي. رئيس أوزبكستان يستقبل وفد حكومة دولة الإمارات. وفي لبنان غارات إسرائيلية جديدة على منشآت صحية.
3: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية، مباشرة من شبكة ARN.
7: من ARN أحييكم في هذه الساعة، أنا عامر النقيب، أقدم لكم
3: الأخبار من شبكة ARN.
7: إلى تفاصيل هذه الجولة الإخبارية، أهلا بكم. أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء رعاه الله بصفته حاكما لإمارة دبي قانونا بشأن الآثار والمواقع الأثرية في إمارة دبي، والذي تطبق أحكامه على الآثار والمواقع الأثرية المكتشفة والتي يتم اكتشافها بعد العمل بأحكامه في جميع المناطق البرية والبحرية والجبلية التابعة لإمارة دبي، سواء كانت على سطح الأرض أو في باطنها أو في مياهها، بما في ذلك مناطق التطوير الخاصة والمناطق الحرة، وبما فيها مركز دبي المالية العالمي. ويهدف القانون إلى الحفاظ على الأثار المكتشفة في إمارة دبي وقيدها في السجل المنشأ بموجبه، والذي يحوي بيانا عن الأثار والمواقع الأثرية في الإمارة وما قد يلحق بها من خرائط ووثائق ومستندات وغيرها على النحو الذي تحدده هيئة الثقافة والفنون في هذا الشأن، وتصنيفها بغرض إحيائها والمحافظة عليها باعتبارها من أهم الثروات والموارد الوطنية لإمارة دبي. أصدر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بصفته رئيسا للمجلس التنفيذي لإمارة دبي قرارا للمجلس التنفيذي بتعيين أحمد محمد سالم المهيري مديرا تنفيذيا لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة. استقبل رئيس جمهورية أوزبكستان شوكت ميرزاييف معالي محمد القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء ضمن زيارة رسمية لوفد حكومي إماراتي إلى العاصمة الأوزبكية طشقند. جرى خلالها بحث مستجدات الشراكة الاستراتيجية في التحديث الحكومي بين حكومتي الإمارات وأوزبكستان وآفاق تطويرها بما يدعم جاهزية العمل الحكومي ويعزز التنمية المستدامة في البلدين. هذا وأكد الرئيس الأوزبكي عمق العلاقات الثنائية التي تجمع جمهورية أوزبكستان ودولة الإمارات مشيدا بالتطور المتسارع في مسارات التعاون المشترك. في محلياتنا اختتمت القيادة العامة لشرطة أبوظبي مشاركتها في فعاليات المعرض الدولي للأمن الوطني ودرء المخاطر آيسنار أبوظبي 2026. حول ذلك تحدث لمركز أخبار ARN المقدم ناصر عبدالله الساعدي رئيس قسم الإعلام الأمني في شرطة أبوظبي.
8: تشارك القيادة العامة لشرطة أبوظبي في فعاليات المعرض الدولي للأمن الوطني ودرء المخاطر إسنار 2026 مستعرض أحداث منظومتها الأمنية الذكية وتقنياتها المبتكرة لتعزيز جاهزية العمل الشرطي والأمني للمستقبل ومواكبة التطورات العالمية في مجالات الأمن والسلامة والطوارئ وإدارة الأزمات وتبني الحلول الذكية وتقنيات الذكاء الاصطناعي. يضم جناح شرطة أبوظبي منصات عديدة منها منصة المدينة الآمنة التي توظف تقنيات الذكاء الاصطناعي لدعم العمليات الميدانية وتحليل البيانات والتنبؤ بالأنماط الجرامية بما يسهم في مكافحة الجريمة والمخدرات وخفض معدلات الوفيات الناتجة عن الحوادث. كذلك عندنا منصة فريق تحديد هوية ضحايا الكوارث والنظام إدارة الحدث الأمني الذي يعتمد على الذكاء الاصطناعي. كذلك عندنا مبادرة التوعية الرقمية للوقاية من المخدرات ومنصة أمان، منصة التوعية المرئية وروبوت الآلي الذكي وجهاز الهولكس، وذلك ضمن جهود شرطة أبوظبي المستمرة بتحقيق أولويتها الاستراتيجية أمن الطرق الذكي.
7: أخبار الظهيرة مستمرة.
3: الأخبار من شبكة ARN.
7: إلى أبرز أخبار العالم الآن، حيث شنت إسرائيل غارات جوية ليلية استهدفت منشآت صحية في لبنان تابعة لحزب الله مما أسفر عن مقتل 10 أشخاص على الأقل، كما أعلنت وزارة الصحة اللبنانية في وقت تستمر فيه الهجمات المتبادلة بين إسرائيل وحزب الله على الرغم من اتفاق وقف إطلاق النار. هذا ورصد تحليق للطيران المسير الإسرائيلي صباح اليوم في أجواء العاصمة بيروت وضاحيتها الجنوبية. وأفادت السلطات اللبنانية بأن من بين القتلى 6 مسعفين وطفل بالإضافة إلى إصابة عديد من الأشخاص الآخرين جراء هذه الغارات. أكد قائد الجيش اللبناني العماد رودولف هيكل أن التطاول على المؤسسة العسكرية والتشكيك بدورها يخدم أعداء لبنان، مشددا على أن الجيش سيبقى السد المنيع في مواجهة أي محاولات تستهدف زعزعة الاستقرار الداخلي اللبناني والسلم الأهلي. التقى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي مع وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي اليوم لمناقشة مقترحات لإنهاء الحرب الأمريكية الإسرائيلية، كما ذكرت وسائل إعلام إيرانية، في ظل استمرار الخلافات بين طهران وواشنطن حول مخزون اليورانيوم لدى إيران والسيطرة كذلك على مضيق هرمز. قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن التحركات التي تقوم بها واشنطن لجهة سحب بعض قواتها من أوروبا لا تهدف إلى معاقبة الحلفاء بسبب موقفهم من الحرب على إيران. وأضاف الوزير الأمريكي للصحفيين قبيل انطلاق الاجتماع مع نظرائه في حلف شمال الأطلسي في السويد، تواصل الولايات المتحدة الوفاء بالتزاماتها العالمية فيما يتعلق بنشر قواتها، وهذا يتطلب منا باستمرار إعادة تقييم أماكن تمركز هذه القوات. هذا ليس إجراء عقابيا بل هو أمر طبيعي وسيستمر، يقول روبيو. شكر وزير خارجية بولندا رادوسلاف سيكوريسكي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على إعلانه اليوم عن إرسال 5000 جندي إلى بولندا. في أخبار العالم أيضا، قتل شخص فيما أصيب 35 آخرون في هجوم أوكراني ليلا على منطقة لوغانسك التي تسيطر عليها موسكو، كما أفادت السلطات هذا اليوم. قال القائم بأعمال وزير البحرية الأمريكي إن مبيعات الأسلحة لتايوان علقت لضمان حصول الجيش الأمريكي على ذخائر كافية لعملياته في إيران.
3: الأخبار من شبكة ARN.
7: في أخبارنا أيضا، قال منسق الإغاثة في حالات الطوارئ في الأمم المتحدة توم فيلتشر اليوم إن المنظمة ستخصص حوالي 60 مليون دولار من صندوق الطوارئ، وذلك للمساعدة في احتواء تفشي فيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية، وستنشر المزيد من الموظفين. بهذا الخبر تنتهي النشرة، كنت معكم فيها أنا عامر النقيب، وكانت تلك هي
3: الأخبار من شبكة ARN.
9: الخليجية 1-0-0-9. الخليجية دانت الأثير 1-0-0-9.

0: الأثير. الخليجية، والساعة الحين 3 الظهر.
1: خلي فلوسك وفلوس عائلتك تحت سقف واحد مع ويو للأفراد. ادخر واصرف واستثمر بذكاء أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع wio.io.
0: الخليجية 1009.
2: شاعر الوطن، سد في المحن، بإحساس وإبداع وفن، وإبداع وفن.
3: شاعر وشعري وارثه ورثه، من ساس أعسف بحور الشعر قبل امتطيها واطلع على قمه مطاليع قرناس وروس الجبال العالية أعتليها.
4: بأيادي قيادة ترسم للمستقبل بيتا وسكن.
3: حنا عيال الشيخ زايد، هل الخير وهل الحسم للي مطول عناده لنا على كوكب هل الأرض. تأثير والشعب يبلغ غايته باجتهاده في خدمه الدولة الطوالة. الأشابير من شعبنا فيهم صمود وإرادة، صمود
2: وإرادة. وتبني للأجيال قادم الأيام بأغلى ثمن.
5: هذا إمام الطموحات.
3: الأمامية وبالغ المستحيل وصانع الفارق.
4: بنظرة بعيدة تتجاوز المكان والزمن.
3: من شرفة القصر أناظر خلف الأسواري، وجيه ناس عسى ربي يوفقها ويزيد عزمي بفعل الخير وصراري في خدمة بلاد برق العز بارقها.
2: ولنردد شعرا وفعلا.
3: هنا هنا إلى الأمام، هنا هنا هنا هنا هنا هنا إلى القمم، هنا هنا هنا هنا هنا هنا كف السلام، هنا هنا هنا هنا هنا هنا دق الخشم.
4: نفديك بالأرواح يا وطن،
2: نفديك بالأرواح يا وطن.

0: هو الخليج،
1: هو الخليج
0: على الخليجية.
2: ورحلة سريعة لسما العواصم الخليجية بنتعرف من خلالها على درجات الحرارة، وبدايتنا من دبي وعاصمتنا أبوظبي ودرجات الحرارة فيها 27، 39، المنامة 27، 30، الدوحة 27، 37، وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 27، 39، أما الكويت 26، 34، وأخيرا الرياض 27، 39.
0: هو الخليج على الخليجية.

0: أشعار على الخليجية.
1: أشعار على الخليجية.
2: إشحالات الغيم والمنظر والمطر والجو هب عادي عنك خلي عنك خلي كيف بتصبر والشتاء توه ترى بادي في نهاري والمساء تخطر في الصحة وحلوم لرقادي أنت في عروقي ولا تشعر كل منا صار في وادي كم بقول وكم بكرر بأنك أنت غاية مرادي ليت تسمع ليتك تقدر بح صوتي كثرة ما نادي قلت عقب القيض بتفكر في الشتاء بيحن لفوادي مرات بيه كل هالأشهر والصبر الصبر ما كان له جادي.
0: أشعار على الخليجية.
1: أشعار
3: على الخليجية.
4: وقبل لا ندخل في التفاصيل أقولكم صباح الخير مع أكسجين اللي إن شاء الله من خلاله بندخل في وايد.
5: أكسجين على الخليجية من الاثنين لين الجمعة من السابعة وحتى العاشرة صباحا بالتعاون معه
6: تعاونية الاتحاد دو جزيرة ياس أبو ظبي والمستشفى الأمريكي دبي.
7: في أي وقت وأي مكان تداول العملات الأسهم المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في الإمارات العربية المتحدة. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة وأكثر من 25 عاما من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي وأب ستور. CFI Financial Markets LLC شركة مرخصة من قبل هيئة سوق المال في دولة الإمارات العربية المتحدة. التداول ينطوي على مخاطر عالية.
8: باقات فريدم مصممة عشان تناسب أسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف أكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والأحكام. en دائما في أكثر.

0: التضحية هذه تخلي بلدكم على مستوى يختلف تماماً عن الدول الباقية، وأنتوا استثمار هالبلد سواء كنتوا لابسين هالبدلة أو كنتوا في أي مؤسسة في دولة الإمارات، أنتوا الاستثمار الحقيقي، أنتوا الاستثمار الحقيقي.
1: يا صانع المجد وإشراقة، أرواح شعبك للميدان سباقة.
0: نحن عندنا مثل يقول وقف الأمور لما توصل بيت الشعر. ليش بيت الشعر؟ لأن الإنسان يحمي بيته عرضه، وهذا عرضنا، هذا اللي نحن موجودين على أساس نطلع بسمعة طيبة وندافع عنه بكل ما نملك.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: بودكاست استكانة.
1: في ناس كانوا يقولوا لي يا ريت سمعت كلامك واشتريت في عام 2020، بسأل عليهم. في مقولة جدا شهيرة كتير بحبها بالإنجليزي بتقول Fortune favors the brave، يعني الثروات والفلوس بتحب الشجعان. مش أنا، اسمع وارن بافيت أكبر مستثمر في العالم بيقول لك نحن نطمع عندما يخاف الآخرون. متى بدك تشتري؟ لما يكون السوق طالع والفرص صارت جدا قليلة لأنه صار في تضخم بالأسعار وارتفاع بالأسعار، ولا لما السوق عم بينزل فرصة؟ يعني المنطق شو بقول؟
0: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
2: ضيف الحلقة الدكتور مهند الوادية، خبير وإعلامي عقاري. قريبا الخليجية 1009.
3: نعم، الفرص الحقيقية موجودة هنا بالفعل. ملايين المقيمين يعيشون وينفقون يوميا في مختلف أنحاء الإمارات. في ARN نساعدك على الوصول إلى 7 ملايين منهم كل يوم. وفي نادي أعمال ARN 2026 سنضعك على الدرب ونمنحك نموذجا إعلانيا احترافيا إضافة لحملتك التسويقية فورا مع أسعار حصرية خاصة بالفعالية فقط. بادر، فالأماكن تنفذ بسرعة. تابعنا على منصات التواصل الاجتماعي واحجز جلستك الآن على radio rsvp.com من الأول إلى السادس من يونيو في Blue Waters Forum. radio rsvp.com، الفرصة تناديك. أسبوع دبي للمطاعم مستمر، تم تمديده حتى 31 مايو لتستمتعوا بقوائم غداء وعشاء حصرية في أكثر من 100 مطعم في دبي. لا تفوتوا فرصتكم لاكتشاف تجارب طعام استثنائية بأسعار مميزة. للمزيد من المعلومات زوروا dubai restaurantweek.ae. طاولتكم بانتظاركم.

0: دولة ترسم الأمجاد في كل مجال، دولة تدفع بالخير في كل الأحوال، دولة تخطط بأعمالها حدود المحال، دولة ترسخ العطاء أقوالاً وأفعال، أقوالاً وأفعال. إنها دولة الإمارات العربية المتحدة.
1: الخليجية الإماراتية 1009.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: الخليجية 1009.
1: أشعار في الساعة، أشعار في الساعة على الخليجية،
2: أشعار فزاع على الخليجية.
3: ثلاث مرات وانت تدور فراقي، وثلاث مرات وانا اقول لا ترحل، الظاهر ان الغلا ما عاد له باقي، بيني وبينك اشوف الوضع مستفحل، عشرة زمن تجبر المشتاق يشتاقي، سحلتها بالهجر والوصل ما يسحل، عليك صابر وهذه قيمة اخلاقي، لان ارض الوفا دون الوفا تمحل، ولانك الغالي اللي حرك اشواقي بمكحلات العيون اللي بلا مكحل، بالرقة انت الأرق وذوقك الراقي، وبين الخصور النواحل خصرك الأنحل، وقلوب عشاقك اللي كثر عشاقي عيونهم نحل، لن نشفاتك المنحل، أصعب سؤال في حياة العاشق الشاقي اللي طرحت عليك وما لقيت الحل، وشلون ترحل وحبك وسط لعماقي، وأنا نويت الرحيل وما قدرت أرحل.
1: أشعار في الساعة، أشعار في الساعة على الخليجية،
2: أشعار في الساعة على الخليجية.
4: 1009
0: دانت الأف
5: انتظروا The Big Day Out، اليوم الترفيهي المميز من الخليجية 1009 في 23 من مايو في جزيرة ياس أبو ظبي، حيث نحتفل مع كل إمارة بوحدة الإمارات العربية المتحدة، من أبو ظبي إلى دبي ومن الشارقة إلى رأس الخيمة، نجتمع في The Big Day Out لجزيرة ياس أبو ظبي. سنقدم 7000 تذكرة دخول إلى مدن ياس الترفيهية بمعدل 1000 تذكرة لكل إمارة، لتستمتع أنت وعائلتك. مثل إمارتك وكن في قلب الحدث، استمتع بتجربة استثنائية في عالم فيراري جزيرة ياس أبو ظبي، أو انغمس في قصصك المفضلة في عالم وارنر براذرز جزيرة ياس أبو ظبي، أو انطلق في مغامرة مائية في ياس ووتر وورلد جزيرة ياس أبو ظبي، واستكشف عجائب المحيط في سي وورلد جزيرة ياس أبو ظبي. للتسجيل زوروا الموقع 1009.ae. The Big Day Out، احتفال واحد يوم لا ينسى.
6: باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها، اعرف أكثر عبر en.ae. تطبق شروط والأحكام. en دائما في أكثر.
0: الجو جوكم.

0: صوت بلا صورة.
1: يسرنا في إدارة الأراضي والأملاك الإعلان عن إطلاق المرحلة الثانية من برنامج حاضنة الشركات العقارية الإماراتية، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققته المرحلة الأولى. المرحلة الجديدة تستهدف استقطاب 25 منتسبا جديدا،
2: أجهزة والإمكانيات التي تحتوي على الذكاء الاصطناعي وتم تطويرها مع الشركاء والشركات الموجودة في دولة الإمارات، بحيث أن نتغلب على كل العقبات وكل ما يهدد الأمن.
3: توفير بها آمن المجتمع خلال فترة العيد. كما عملت البلدية على رفع جاهزية فرقها الرقابية من خلال تكثيف الزيارات الميدانية للتحقق من الالتزام بالاشتراطات الصحية.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: الأخبار في موجز من ARN. أهلا بكم. استقبل رئيس أوزبكستان شوكات ميرضاييف معالي محمد القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء ضمن زيارة رسمية لوفد حكومي إماراتي إلى العاصمة الأوزبكية طشقند، حيث جرى بحث مستجدات الشراكة الاستراتيجية في التحديث الحكومي بين حكومتي الإمارات وأوزبكستان وأفاق تطويرها. شنت إسرائيل غارات جوية ليلية استهدفت منشآت صحية في لبنان، مما أسفر عن مقتل 10 أشخاص على الأقل، كما أعلنت وزارة الصحة اللبنانية. وأفادت بأن من بين القتلى 6 مسعفين وطفل، بالإضافة إلى إصابة العديد من الأشخاص الآخرين جراء هذه الغارات. التقى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي مع وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي اليوم لمناقشة مقترحات لإنهاء الحرب الأمريكية الإسرائيلية، كما ذكرت وسائل إعلام إيرانية. قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن التحركات التي تقوم بها واشنطن لجهة سحب بعض قواتها من أوروبا لا تهدف إلى معاقبة الحلفاء بسبب موقفهم من الحرب على إيران. قتل شخص فيما أصيب 35 آخرون في هجوم أوكراني ليلا على منطقة لوغانسك، كما أفادت السلطات اليوم. قال القائم بأعمال وزير البحرية الأمريكي إن مبيعات الأسلحة لتايوان علقت لضمان حصول الجيش الأمريكي على ذخائر كافية لعملياته في إيران. قال منسق الإغاثة في حالات الطوارئ في الأمم المتحدة توم فيلتشر اليوم إن المنظمة ستخصص حوالي 60 مليون دولار من صندوق الطوارئ للمساعدة في احتواء تفشي فيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية. وبهذا تنتهي
0: الأخبار من شبكة ARN.
5: 1-0-0

0: الأربع هي الساعة على دانة الأثير.
1: خلي فلوسك وفلوس عائلتك تحت سقف واحد مع ويو للأفراد. ادخر واصرف واستثمر بذكاء أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع wio.io.
0: شورت كات على الخليجية. مساء الخير والسعادة لكل متابعينا عبر أثير الخليجية 1009، وهذه انطلاقة شورت كات من هذه اللحظات ولمدة ساعتين، وكالمعتاد بنكون ياكم اليوم في مواضيع، وطبعا في مع انطلاقة الويكند مواضيعنا دائما تكون خفيفة عليكم، ولكن في البداية نذكركم بأجواء المغامرات والمرح مع الخليجية 1009 وبيج داي اوت. 7000 تذكرة بانتظار الفائزين، وبيتم تخصيص 1000 تذكرة لكل إمارة من إمارات الدولة. يوم التجمع متى بيكون؟ باكر. خلاص بدينا نعد العد التنازلي لهذا التجمع اللي يعتبر أكبر بيج داي اوت بتاريخ الفعالية. التجمع بيكون في 4 متنزهات ترفيهية رائعة تابعة لجزيرة ياس، وهي فيراري وولد أبوظبي، كذلك وورنر براذرز أبوظبي، ياس ووتر وولد أبوظبي، وسي وولد أبوظبي. عموما للتسجيل والتفاصيل بإمكانكم زيارة الموقع الإلكتروني 109.ae. ونذكركم بأن اليوم هو آخر يوم لنعلن فيه عن أسماء الفائزين في هذه المسابقة وهذه الحملة اللي تأتيكم بالتعاون مع ARN وجزيرة ياس بمتنزهاتها الترفيهية الأربعة. إذن المشاركة فقط من خلال موقعنا الإلكتروني 1009.ae، وخلال البرنامج إن شاء الله بيتم الإعلان عن أسماء مجموعة من الفائزين في برنامج شورت كات، ونقول حظ موفق لكل المشاركين في هذه الفعالية اللي بتكون إن شاء الله باكر تاريخ 23 من هذا الشهر. اسمعوا ياكم الفنان عبد المجيد عبد الله ونرجع على طول.

0: هو الخليج،
1: هو الخليج
0: على الخليجية.
2: ورحلة سريعة لسما العواصم الخليجية بنتعرف من خلالها على درجات الحرارة، وبداية من دبي وعاصمتنا أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 27 39 المنامة 27 30 الدوحة 27 37 وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 27 39 أما الكويت 26 34 وأخيرا الرياض 27 39.
0: هو الخليج على الخليجية. شورت كات على الخليجية.
3: العيد هالسنة غير، لأن بنكون مع موعد مع صوت الإحساس الفنان ماجد المهندس اللي بيقدم لنا حفل استثنائي تاريخ 29 من هذا الشهر على مسرح كوكاكولا أرينا، ليلة كلها طرب وإحساس وأغاني قديمة وجديدة للفنان ماجد المهندس. بنسمعها في هذه الليلة المميزة بتنظيم مومنتس إيفنتس وبرعاية الخليجية 1009. بإمكانكم حجز التذاكر من الآن من خلال موقع platinumlist.net أو عبر موقع coca-cola-arena.com. من حفل الفنان ماجد المهندس بالتأكيد هناك الكثير من الفعاليات بتكون إن شاء الله موجودة عندنا هنا في دولة الإمارات خلال فترة العيد. وننتقل إياكم إلى مشاركات ورسائل المستمعين، نقول مساء الخير والسعادة لك مستمعتنا عبير النمر، أيضا تحية لك أمل أحمد تقول مساء أجمل أيام الدنيا وأجمل أيام الأعياد وأجمل أيام البهجة بفضل من رب العالمين. إذا كنت تحتفلين بمناسبة سعيدة وهذا الشيء اللي توقعته، نقول لك كل عام أنت بخير يا أمل، وإن شاء الله المناسبات السعيدة تكون في ازدياد وتتوالى في حياتك أنت وكل مستمعينا ومستمعاتنا. انزين، اليوم قبل ما ندخل إياكم في تفاصيل لفقرتنا التالية عندي لكم اختبار، هذا الاختبار من خلاله شوي نسوي رفرش للذاكرة، نختبر معلوماتكم الجغرافية. بعطيكم ثلاث معلومات عن وحدة من الدول، ما أعرف إذا بتعرفون اسم الدولة المقصودة ولا لا. دولة تطل على أربع بحار، وهذه الدولة فيها أقدم وأكبر سوق مغطى في العالم. المعلومة الأخيرة أن هذه الدولة تقع بين قارتين، عرفتوها ولا لا؟ إذن هذه الدولة تقع أو تطل على أربع بحار، عندهم أقدم وأكبر سوق مغطى في العالم، وهذه الدولة تقع بين قارتين. على رقم الاسمس 4000 نستقبل مشاركاتكم وكذلك من خلال وسائل التواصل الأخرى. دقائق بنكون ياكم مع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ورائعة من روائع بعنوان ريح ذنان. أما الحين بترككم مع الفنان سلطان المرشد، ويا مساء الخير والسعادة.

0: ميدان الأدب، خطها فارس العرب.
1: على الخليجية.
2: مرحبا مهب من ريف ذنان، مع عبير المسك والطيب مقرونة. مرحبا يا من له القلب شوقاني، يا زعيم كل شعبه يحبونه. يا زمام المجد يا عالي شاني، يا عجيد يعجز الوصف من دونه. يا ركن زايد على كل أركاني، ما حد زايد على زايد بكونه، ما حد زايد على زايد بكونه. يشهد التاريخ له بكل برهاني، نايف على المستنيفات بغصونه. لم وحدتنا إلى صدق وإيماني، وراية التوحيد بالعز مرهونة. بيوفى وافي وبالحق ميزاني، وكلمته من موقف المجد مضمونة. في سداد الرأي ما يبدل ثاني، قدوتنا وفي الجدة يستمدونه. جر وحدتنا إلى عالم الثاني، بالتقدم والرحى حسب قانونه. صان حاضرها عن عيون عدواني، والخفايا بصدق الود مكنونة. نفتخر بسمة على طول الأزمان، عاش ملح الإمارات مرهونة.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.
3: واحد صفر صفر تسعة، أجمل المنوعات الغنائية.
4: يا راحة النفس وأمراضي، ويا عنسي اللي أتبه هذا.
1: الأغاني الخليجية بدون توقف.

0: نعم، الفرص الحقيقية موجودة هنا بالفعل. ملايين المقيمين يعيشون وينفقون يومياً في مختلف أنحاء الإمارات. في ARN نساعدك على الوصول إلى 7 ملايين منهم كل يوم. وفي نادي أعمال ARN 2026 سنضعك على الدرب ونمنحك نموذجاً إعلانياً احترافياً إضافة لحملتك التسويقية فوراً مع أسعار حصرية خاصة بالفعالية فقط. بادر، فالأماكن تنفد بسرعة. تابعنا على منصات التواصل الاجتماعي واحجز جلستك الآن على radio-rsvp.com من الأول إلى السادس من يونيو في بلو ووترز فورم. radio-rsvp.com، الفرصة تناديك.
1: الآن في مجمع دبي للعلوم، المستشفى الأمريكي دبي يفتح مستشفى متكامل متعدد التخصصات بإشراف نخبة من الأطباء الاستشاريين الحاصلين على البورد الأمريكي. نتميز بتقنيات طبية متطورة وفقاً لأعلى المعايير العالمية لتقديم علاج متكامل للحالات البسيطة والمعقدة. للحصول على الرعاية الصحية التي تستحقونها اتصلوا بنا على الرقم 8-24-392 أو زوروا موقعنا ahdubai.com. المستشفى الأمريكي في مجمع دبي للعلوم، رعاية صحية عالمية. اليوم أقرب إليكم.

0: شورت كات على الخليجية. يا هلا ومرحبا بكل من انضم للتواصل والمتابعة في هذه اللحظات. قبل ما نشوف مشاركات ورسائل المستمعين اليوم، سألتكم سؤال واختبار في حصة الجغرافيا، هي نرجعكم لأيام المدرسة. ما أدري عاد إذا كنتوا شطار في حصة الجغرافيا ولا لا. دولة تطل على 4 بحار فيها أقدم وأكبر سوق مغطى في العالم. هذه الدولة تقع بين قارتين. قبل ما نشوف مشاركات ورسائل مستمعينا ومستمعاتنا، شو رايكم نتعرف على أسماء الفائزين 6 في مسابقتنا وحملة بيج داي أوت لهذا اليوم، وهو اليوم الأخير بما أن التجمع بيكون باكر إن شاء الله في متنزهات ياس الترفيهية 4. عندنا سليمة موسى وحمود الطنيجي، روضة الشامسي، غلا الملة، إيناس، زكريا مغرني مرغني، أيضا محمد الشعالي. إذن سليمة موسى، حمود الطنيجي، روضة الشامسي، غلا الملة، كذلك إيناس، زكريا، محمد الشعالي. نقولكم ألف مبروك، وإن شاء الله قسم الجوائز بيتواصلون إياكم بيخبرونكم كيف ومتى بتسلمون هذه التذاكر. وخلكم منتبهين على اتصال لقسم الجوائز طبعا، لأن التجمع إن شاء الله بيكون باكر في متنزهات ياس الترفيهية 4. انزين، بخصوص إجابات ورسائل مستمعينا، والبداية من مستمعتنا أمل أحمد تقول أنا كنت أقصد بالفرحة والبهجة يوم العيد. طبعا نحن في العيد بنكون متواصلين ياكم يعني كالمعتاد. تقول يمكن كان هذا انعكاس لزيارة وحدة من الأقارب من رأس الخيمة. تقول من سنين ما تلاقينا وياها وكان أجمل وأحلى لقاء. إن شاء الله دائما هذه اللقاءات الجميلة تستمر، والتواصل مع الأحبة دائما يكون في استمرار. بالنسبة لمستمعتنا عبير، عبير تقول تركيا. أيضا عندنا رسالة من مستمعنا صاحب الرقم نهاية 4، يقول تركيا. شم سالم تركيا. غاية تقول إيطاليا. أيضا رسالة من مستمعتنا أمل أحمد تقول أكيد أكيد تركيا. نعم، الإجابة الصحيحة تركيا. دولة تطل على 4 بحار: البحر الأسود، البحر الأبيض، بحر إيجة، وبحر مرمرة. البازار الكبير يعتبر أقدم وأكبر سوق مغطى في العالم، يعود تاريخ بنائه إلى 1461 للميلاد، وعاصمتها تقع بين قارتين آسيا وأوروبا. 97% من أراضيها في آسيا و3% فقط في أوروبا. انزين، بما أني ابن طاري تركيا، سؤالي يقول هل زرت تركيا سابقا؟ إذا كانت إجابتكم بنعم، متى آخر مرة زرت تركيا؟ وبشكل عام شو أول شيء يخطر على بالكم من تسمعون تركيا؟ من تخطر على بالكم تركيا أو جمهورية تركيا، شو أول شيء يخطر على بالكم؟ على رقم الاسمس 4000 نستقبل مشاركاتكم، وكذلك من خلال وسائل التواصل الأخرى.
1: حركة السير على الخليجية
2: برعاية جزيرة ياس.
0: حاليا الطرقات الرئيسية في مدينة دبي تشهد انسيابية في حركة السير، ما عدا شارع الشيخ محمد بن زايد، هناك بطء في حركة السير من بعد جسر الراشدية بالاتجاه المؤدي إلى إمارة الشارجة. دائما أتمنى لكم السلامة، وعشان تعرفون آخر أخبار ومستجدات حركة السير في شوارع دبي تابعوا برامج الخليجية 1009، ورافقتكم السلامة.
2: استمتع بإقامة رائعة في فنادق مميزة، والعب في أحد منتزهاتنا الترفيهية عالمية المستوى. للحجز yesisland.com. دولة ترسم الأمجاد في كل مجال، دولة تدفع بالخير في كل الأحوال، دولة تخطط بأعمالها حدود المحال، دولة ترسخ العطاء أقوالا وأفعال. إنها دولة الإمارات العربية المتحدة.
1: الخليجية الإماراتية 1009.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: عندما تغوص الكلمة في عمق الإحساس نلتمس الحب والشجن والحنين، فيعم المكان صمت فريد.
1: هدوء من فضلك هدوء.
0: ماجد المهندس يلتقيكم في أمسية ساحرة ضمن ليالي العيد في دبي على مسرح كوكاكولا أرينا 29 من مايو.
1: غير انت تخبل وجديد جنك أول يوم العيد.
0: اشتروا تذاكركم على موقع بلاتينوم ليست أو كوكاكولا أرينا .com. الحفل من تنظيم مومنتس إيفنتس وبرعاية الخليجية 1009.
2: كانت الأثير 1009 الخليجية.
0: يرجع بيج داي اوت من ARN الى جزيرة ياس يوم 23 مايو. نحتفي مع مستمعينا من كل إمارة من إمارات الدولة في 4 مدن ترفيهية رائعة. اسمعوا برامج الخليجية لفرصة الفوز بتذاكر عائلية الى مدن ياس الترفيهية.
3: باقات فريدم مصممة عشان تناسب اسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف اكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والاحكام. en دائما في اكثر.
0: يا هلا ومرحبا بكل من انضم للتواصل والمتابعة في هذه اللحظات. بعد شوي بنرجع وياكم الى فقرة الاخر اول، وسؤالنا يقول: اخر مرة زرتوا فيها تركيا متى تقريبا؟ وبشكل عام شو اول شيء يخطر على بالكم من تسمعون تركيا؟ على رقم الاسم 4000 نستقبل مشاركاتكم وكذلك من خلال وسائل التواصل الأخرى.

0: ويكند. نرجع لكم إلى فقرة الآخر أول بعد ما نشوف شو عندنا اليوم في فقرة ويكند. وفي فقرة الآخر أول سألناكم عن تركيا، متى كانت آخر زيارة لكم إلى تركيا؟ قبل أسابيع، قبل شهور، أو يمكن قبل سنين؟ وبشكل عام سواء كنتم من زوار تركيا أو ما تزورون أو ما زرتوا تركيا سابقا، خبرونا شو أول شيء يخطر على بالكم من تسمعون كلمة تركيا، يعني هذا الشيء دائما مرتبط بتركيا ويذكركم في تركيا. نذكركم بحملة تسوق امسح واربح ضمن فعاليات العيد في دبي، وتقام هذه الحملة احتفالا بعيد الأضحى، وتقدم جوائز نقدية تصل قيمتها الإجمالية إلى 200,000 درهم. بدت الحملة وتستمر حتى 31 من هذا الشهر، وأتيح للمقيمين والزوار فرصة الاستمتاع بتجارب تسوق مميزة في عدد من أبرز مراكز التسوق والمجمعات المجتمعات طبعا خلنا نقول أو المجمعات عفوا، المشاركة وسط أجواء احتفالية تعكس روح العطاء والتواصل اللي يتميز بها عيد الأضحى. هذه الحملة تأتي ضمن فعاليات العيد في دبي وتقام على مستوى الإمارات، كذلك بالتزامن مع فعالية التخفيضات الكبرى واللي بتكون لمدة 3 أيام وتمتد من تاريخ 27 لين 31 من هذا الشهر ضمن أجندة دبي السنوية لقطاع التجزئة. هناك الكثير من الفعاليات اللي تقام وستقام كذلك خلال الأيام القليلة المقبلة ضمن احتفالات ليالي العيد في مدينة دبي.
1: الآخر أول.
0: أمل أحمد، لا أعطيناك الدرجة الكاملة اليوم في حصة الجغرافيا. تحية لتي أمل. أمل تقول بالنسبة لتركيا وايد زرت تركيا يمكن 3 سنوات، من 3 سنوات أو 4. تركيا دائما تذكرني بالجو الجميل، الكنافة والشاي والبسفور والريوق، الريوق التركي. أيضا تحياتنا لك مستمعنا يوسف، يقول آخر مرة زرت تركيا قبل أشهر قليلة، وأكثر شيء يذكرني بتركيا البقلاوة. عندنا رسالة من أحد المستمعين يقول آخر مرة زرت تركيا في 2022، ومن أسمع كلمة تركيا على طول أحس بالبرودة. الطقس في تركيا طبعا خلنا نقول نستثني شهور الصيف، ولكن باقي شهور العام الأجواء جدا جميلة، وفي الشتاء يكون الجو جدا بارد. شمة تقول لا ما زرت تركيا سابقا، كذلك مستمعنا سالم. عندنا عبير النمر تقول أنا حاليا مخططة لسفرة تركيا، إن شاء الله تخططين لهذه السفرة وإن شاء الله تتيسر الأمور وتسافرين وتكون هذه الرحلة من أجمل الرحلات، لأن تركيا تحتوي وتضم على الكثير من المعالم، إذا بغيتوا تاريخ، إذا بغيتوا الفنون، إذا بغيتوا الطبيعة والكثير من الأشياء اللي تتميز بها تركيا، لأنها تتميز أكيد بمساحة شاسعة تغطي خلنا نقول مختلف الأنواع الطبيعة اللي ممكن تشوفونها وتعيشونها هناك. عموما هذه بعض المشاركات والرسائل اللي وصلتنا من مستمعينا ومستمعاتنا. بعد شوي بنرجع لمشاركات ورسائل مستمعينا، متى آخر مرة زرتوا تركيا؟ وخبرونا شو أول شيء يخطر على بالكم من تسمعون كلمة تركيا؟ بندخل في تفاصيل تركيا، وكذلك بتكون فقراتنا التالية لها علاقة بالتقاليد التركية وكذلك بتركيا بشكل عام. التفاصيل في ساعتنا الثانية.
1: الخليجية الإماراتية،
2: دولة الإمارات العربية المتحدة، موطن الرجال المخلصين، أبناء زايد الأوفياء المتكاتفين، عطاؤهم لوطنهم في كل الميادين، وتكاتفهم مضرب مثل للناس أجمعين، بهمة عالية لا تلين ولا تستكين،

0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: رحب بك الغيم كأنه جالس هنا يحتريك، والعشب نظرته لك من فتنتك صادمة، أما عن الغيم باقي بس يشرع عليك ويقول يا مرحبا بالفتنة القادمة. والله ملوم الذي يحلم يصافح يديك، العالم اللي تحبك ما هي ابن آدم. أيادي الوصل تبني لك أمل يحتويك، ويادي الهجر دائم للأمل هادمة. فديت قلبك وسلهامة هذيك، وهذيك لك سيد الشوق يا أمر بالغلا خادمة.
0: أشعار فزاع على الخليجية.
2: الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: قلبك وبس.
1: 1-0-0-9 أجمل المنوعات الغنائية على الخليجية. انتظروا The Big Day Out، اليوم الترفيهي المميز من الخليجية 1009 في 23 من مايو في جزيرة ياس أبو ظبي، حيث نحتفل مع كل إمارة بوحدة الإمارات العربية المتحدة. من أبو ظبي إلى دبي ومن الشارقة إلى رأس الخيمة، نجتمع في The Big Day Out لجزيرة ياس أبو ظبي. سنقدم 7000 تذكرة دخول إلى مدن ياس الترفيهية بمعدل 1000 تذكرة لكل إمارة، لتستمتع أنت وعائلتك. مثل إمارتك وكن في قلب الحدث، استمتع بتجربة استثنائية في عالم فيراري جزيرة ياس أبو ظبي، أو انغمس في قصصك المفضلة في عالم وارنر براذرز جزيرة ياس أبو ظبي، أو انطلق في مغامرة مائية في ياس ووتر وورلد جزيرة ياس أبو ظبي، واستكشف عجائب المحيط في سي وورلد جزيرة ياس أبو ظبي. للتسجيل زوروا الموقع 1009.ae. The Big Day Out، احتفال واحد يوم لا ينسى.
2: في أي وقت وأي مكان، تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الإمارات العربية المتحدة. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاما من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي وأب ستور. CFI Financial Markets LLC شركة مرخصة من قبل هيئة سوق المال في دولة الإمارات العربية المتحدة. التداول ينطوي على مخاطر عالية.
3: من عام 1970 أوكوكر علامة الثقة والراحة اليومية بكل مطبخ. صنبور واحد يعطيكم ماي مغلي بارد وغازي وماي مفلتر دايما بين ايديكم. وقتكم أغلى من أنه يضيع بين الغلي والفلترة والتبريد، خلوه مع أهلكم وأحبابكم. زورونا في صالة كوكر بدبي أو اكتشفوا المزيد على كوكر.ae.

0: صوت بلا صورة.
1: يسرنا في إدارة الأراضي والأملاك الإعلان عن إطلاق المرحلة الثانية من برنامج حاضنة الشركات العقارية الإماراتية، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققته المرحلة الأولى. المرحلة الجديدة تستهدف استقطاب 25 منتسبا جديدا،
2: أجهزة والإمكانيات التي تحتوي على الذكاء الاصطناعي وتم تطويرها مع الشركاء والشركات الموجودة في دولة الإمارات، بحيث أن نتغلب على كل العقبات وكل ما يهدد الأمن.
3: توفير بيئة آمنة للمجتمع خلال فترة العيد. كما عملت البلدية على رفع جاهزية فرقها الرقابية من خلال تكثيف الزيارات الميدانية للتحقق من التزام بالاشتراطات الصحية.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: الأخبار في موجز من ARN. أهلا بكم بتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي. أعلنت هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي أنه لن تكون هناك زيادة في الرسوم المدرسية للمدارس الخاصة في الإمارة في العام الدراسي المقبل 2026-2027. استقبل رئيس أوزبكستان شوكات ميرضاييف معالي محمد القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء ضمن زيارة رسمية لوفد حكومي إماراتي إلى العاصمة الأوزبكية طشقند، حيث جرى بحث مستجدات الشراكة الاستراتيجية في التحديث الحكومي بين حكومتي الإمارات وأوزبكستان وأفاق تطويرها. شنت إسرائيل غارات جوية ليلية استهدفت منشآت صحية في لبنان، مما أسفر عن مقتل 10 أشخاص على الأقل، كما أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، وأفادت بأن من بين القتلى 6 مسعفين وطفل، بالإضافة إلى إصابة آخرين. التقى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي مع وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي اليوم لمناقشة مقترحات لإنهاء الحرب الأمريكية الإسرائيلية، كما ذكرت وسائل إعلام إيرانية. قتل شخص كما أصيب 35 آخرون في هجوم أوكراني ليلا على منطقة لوغانسك، كما أفادت السلطات اليوم. أعلنت منظمة الصحة العالمية قبل قليل عن رفع مستوى خطر تفشي إيبولا في الكونغو الديمقراطية من مرتفع إلى مرتفع جدا. قال القائم بأعمال وزير البحرية الأمريكي إن مبيعات الأسلحة لتايوان علقت لضمان حصول الجيش الأمريكي على ذخائر كافية لعملياته في إيران. وبهذا تنتهي
0: الأخبار من شبكة ARN.
5: Enjoy your come.

0: 5 العصر في استديوهات الخليجية 1009.
1: خلي فلوسك وفلوس عائلتك تحت سقف واحد مع ويو للأفراد. ادخر واصرف واستثمر بذكاء أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع wio.io.
0: شورت كات على الخليجية. يا هلا ومرحبا بكل من انضم للتواصل والمتابعة في هذه اللحظات. أمل أحمد، كنا نتكلم في ساعتنا الأولى عن تركيا ومتى كانت آخر زيارة لكم إلى تركيا. تقول اكتشفت أني سايرة تركيا من 2 بالضبط. تقول ما أدري ليش حسيت أنهم 4 سنين. ضروري نجدد الزيارة والله ييسر لنا كل ما نتمنى. تحية لك مستمعتنا أمل وكل من يتمنى زيارة أي مكان الله يوفقه، وإن شاء الله دائما تكون زياراتكم موفقة. إنزين، بما أن نتكلم عن الوجهات المختلفة وتكلمنا عن تركيا، وقبل ما ندخل في تفاصيل موضوعنا لهذا اليوم، أذكركم بالقرية العالمية اللي تجمع أكيد ثقافات العالم في مكان واحد، وتعتبر الوجهة العائلية الأولى للترفيه والتسوق والثقافة. تدعوكم للاحتفال بعيد الأضحى وسط أجواء نابضة بالحيوية والتجارب المتنوعة اللي تجمع العائلات والأصدقاء لقضاء أوقات مليئة بالفرح خلال إجازة العيد. وتكتمل أجواء عيد الأضحى في القرية العالمية بتجارب مأكولات متنوعة تضم أكثر من 250 من المطاعم والمقاهي والأكشاك في مختلف أنحائها، وكذلك بإمكان الضيوف تجربة تشكيلة من المأكولات الشعبية والمطاعم المتكاملة، سواء من خلال جلسات عائلية في بلازا المطاعم أو عبر جولة بين النكهات العالمية في السوق العائم وشارع السعادة وشارع فيستا وغيرها من الوجهات المختلفة والممتعة في القرية العالمية. تستقبلكم القرية العالمية يوميا أكيد خلال الإجازة، إجازة عيد الأضحى، من 5 مساء وحتى 12 منتصف الليل من الأحد إلى الخميس، ومن وحتى 1 بعد منتصف الليل أيام الجمعة والسبت. فالقرية العالمية تعتبر من الوجهات الجميلة والرائعة اللي ممكن نقضي فيها أجمل وأروع الأوقات. بما أن فقرتنا التالية بتكون فقرة اسم على مسمى، اليوم سؤالي أنا أشوفه صراحة صعب، خطرت على بالكم مدينة أو منطقة في أي دولة من قارات العالم، من دول العالم، تبدأ بحرف الغين؟ حرف الغين، نعم حرف الغين. على رقم الاسم 4000 نستقبل مشاركاتكم. مساكم خير وسعادة.

0: والخليج
1: على الخليجية.
2: ورحلة سريعة لسما العواصم الخليجية بنتعرف من خلالها على درجات الحرارة، وبداية من دبي وعاصمتنا أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 27 39 المنامة 27 30 الدوحة 27 37 وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 27 39 أما الكويت 26 34 وأخيرا الرياض 27 39.
1: هو الخليج على الخليجية.
3: Take Sheikh Zayed Road. Go from Al Sukaim Road. Exit Al Falik Street. Take Al Wasl Exit.
4: اسم علم سمى. اليوم بما أن أخذنا جولة في تركيا فنقول إياك شملار ومساء الخير والسعادة لكل من انضم للتواصل والمتابعة. قبل شوي سألتكم إذا تعرفون اسم منطقة أو اسم مدينة اسمها يبدأ بحرف الغين. عبير تقول غينيا، عطونا أسماء دول عبير وأمل، أمل تقول غانا. وبالنسبة للقرية العالمية، قبل يومين زرت القرية العالمية وتحديدا مصر السعودية والهند، وكان الجو أكثر من رائع الحمد لله. على فكرة صحيح الجو يكون حار هالأيام يعني في فترة الصبح والظهر، ولكن الفترة المسائية بعض الأحيان تكون هناك نسمات جميلة من الهواء، فممكن الواحد يعني يستمتع بهذه النسمات الأخيرة والأيام الأخيرة من هذه الأجواء اللي مقبولة نقدر نقول عنها خصوصا في الفترة المسائية. وبما أن القرية العالمية خلاص في أيامها الأخيرة أكيد نقدر نستمتع بوقاتنا في القرية العالمية. إنزين، في فقرة اسم على مسمى اليوم اخترنا لكم مدينة تبدأ بحرف الغين تقع في تركيا، غازي عنتاب. أكيد مرت عليكم وتعرفون هذه المدينة صح؟ يقولكم في الأصل الاسم هو عينتاب، وهذا الاسم روماني معناه عين الشلال أو عين الربيع، نسبة إلى شلالاتها وجوها الربيعي المعتدل. وبعد قدوم الأتراك إلى الأناضول تناقلوا الاسم بلفظ عنتاب. أما عن كلمة غازي، بعد الأداء البطولي لأهلها في الحروب السابقة تقرر منحها لقب غازي، وكلمة غازي تأتي بمعنى المقدام أو المنتصر.
5: لأنها الأم التي ربت، لأنها الأم التي سهرت، لأنها الأم التي احتضنت، ولأنها الأم التي أعطت، التي أعطت فما بخلت بل ربت سهرت احتضنت وأعطت، فكانت أم الخير.

0: أشعار على الخليجية.
1: أشعار على الخليجية.
2: عيني على الغيم والبراق من وين لاح، أدعي المنساد حبه في القلوب وغمر، وأقول ربي تحفظه من عيون الشحاح. يا من له نحج ونصلي وله نعتمر،
3: يا من له نحج ونصلي وله نعتمر.
2: يا سيدي أنت أكبر من كلام المداح، يا نهر عذب عطاه وجاري ومستمر. وجهك دليل اتفائل يا شروق الصباح، ملامحك ترسم الدنيا طموح وعمر. ودبي يا عزها يا نورها يوم لاح، صارت هي الأولة والباقيات الممر، مثال للعالم ورمز العطاء والنجاح. ما كنها إلا السحاب الماطر المنهمر، تدري إذا جيتها محب طاري المراح، ودي على شطها أقضي بقايا العمر، أشعر بها كل معنى الفخر والارتياح. أحب صبح الترف وأحب ليل السمر، صوت البحر يا غلاها قمة الانشراح، الموج يعزف مع النسمة ونور القمر، يطيبها كأنها الريحان والورد فاح، والشوق لعن للقيا نطيع الأمر.
0: أشعار على الخليجية.

0: التفاصيل نقولكم صباح الخير مع أكسجين اللي إن شاء الله من خلاله بندخل في وايد.
1: أكسجين على الخليجية من الاثنين لين الجمعة من السابعة وحتى العاشرة صباحا بالتعاون مع
2: تعاونية الاتحاد دو جزيرة ياس أبو ظبي والمستشفى الأمريكي دبي.
3: باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر e-end.ae. تطبق شروط والأحكام. e-end دائما في أكثر.

0: شورت كات على الخليجية. يا هلا ومرحبا بكل مستمعينا. بدرية هالشيبة مساك الله بالنور تقول بالنسبة للدول اللي تبدأ بحرف الغين: غانا، غينيا، وغواتيمالا. أيضا رسالة من أحد المستمعين يقول عندنا منطقة الغيل في إمارة راس الخيمة. والله طلعت عندنا مناطق تبدأ بحرف الغين. تحياتي لكم. اليوم في فقرة اسم على مسمى تكلمنا عن غازي عنتاب، هذه المنطقة اللي أو هذه المدينة اللي تقع في تركيا، وتعرفنا عليها وعلى سبب تسميتها بهذا الاسم. في هذه اللحظات ننتقل إياكم إلى طرقات دبي الرئيسية وحركة السير فيها، وبنختم البرنامج اليوم أيضا في جولة إلى تركيا، ولكن بيكون الموضوع شوي مختلف. بنتكلم عن تركيا ولكن مثل ما قلنا بطريقة مختلفة. عموما التفاصيل في الدقائق الجاية، وفي هذه اللحظات ننتقل إياكم إلى طرقات دبي الرئيسية وحركة السير فيها.
1: حركة السير على الخليجية
2: برعاية جزيرة ياس.
0: حاليا بالنسبة لطرقات دبي الرئيسية وحركة السير فيها، هناك بطء في حركة السير على شارع أم سقيمة بالاتجاه المؤدي إلى شارع الخيل. عندنا شارع الاتحاد، حاليا الزحمة تبدأ من أمام مركز دبي للزهور بالاتجاه المؤدي إلى إمارة الشارجة. وأخيرا عندنا شارع الشيخ محمد بن زايد، الزحمة تبدأ من بعد جسر سيتي سنتر مردف بالاتجاه المؤدي إلى إمارة الشارجة. بالنسبة للطرقات الرئيسية الأخرى في مدينة دبي فالحركة طبيعية وانسيابية. ورافقتكم السلامة.
3: استمتع بإقامة رائعة في فنادق مميزة، والعب في أحد منتزهاتنا الترفيهية عالمية المستوى. للحجز yesisland.com.
4: التضحية هذه تخلي بلدكم على مستوى يختلف تماما عن الدول الباقية، وأنتوا استثمار هالبلد، سواء كنتوا لابسين هالبدلة أو كنتوا في أي مؤسسة في دولة الإمارات، أنتوا الاستثمار الحقيقي.
5: يا صانع المجد وإشراقه، أرواح شعبك للميدان سباقة.
4: نحن عندنا مثل يقول توقف الأمور لما توصل بيت الشعر. ليش بيت الشعر؟ لأن الإنسان بيحمي بيته عرضه، وهذا عرضنا. هذا اللي نحن موجودين على أساس نطلع بسمعة طيبة وندافع عنه بكل ما نملك. مجد العرض.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: بودكاست استكانة.
1: أنا عندي سؤال لك، كل شخص بيعطيك كلام سلبي ليحبطك ويوقفك عن تحقيق هدف في حياتك، هذا الشخص بيكون ناجح؟ بس اسأل أي شخص ناجح بقولك أنا نجحت لما بطلت أسمع كلام هذول الناس السلبيين. وأنت لما بتلعب الرياضة بتكون حاسبها صح، بتسخن صح، بتلعب الرياضة صح، بالتنفس الصح، بالآلية الصح، بالأوزان الصح، علم هو أيضا صح. نفس الشيء الاستثمار، ما في شيء في الحياة ما في مخاطرة. انك تستمر في شيء لفتره طويله راح تشوف انه في نتيجه في العبادات، في الرياضه، في البزنس، في العلاقات. الاستمراريه بالنسبه لي من عوامل النجاح.
0: يمكنكم متابعه بودكاست استكانه مع الاعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقميه المفضله لديكم.
2: ضيف الحلقه الدكتور مهند الواديه، خبير واعلامي عقاري. قريبا
3: 1009 كانت الأثير. يرجع بيج داي أوت من ARN إلى جزيرة ياس يوم 23 مايو، نحتفي مع مستمعينا من كل إمارة من إمارات الدولة في 4 مدن ترفيهية رائعة. اسمعوا برامج الخليجية لفرصة الفوز بتذاكر عائلية إلى مدن ياس الترفيهية.
4: النداء الأخير للتسجيل في نادي أعمال ARN 2026 من الأول إلى السادس من يونيو في بلو ووترز فورم. اسأل نفسك، هل تصل أعمالك إلى السكان المحليين أم أنك تفوت اليوم فرصتك الأكبر؟ 7 ملايين مستمع كل يوم، انضم إلينا وسنقدم لك إعلانك التجريبي ونصمم حملتك التسويقية المخصصة ونمنحك أسعار إعلانية حصرية للفعالية. إنها فرصتك للعودة إلى السوق بذكاء. تابعنا على منصات التواصل الاجتماعي، سارع وسجل جلستك على radio-rsvp.com. الفرص بلا حدود لكن الأماكن محدودة.
5: فخورين إن جزء من بيوتكم وراح تعيشونها كل يوم. كوكر، صنبور واحد يعطيكم ماي مغلي بارد أو غازي، ولا تشلونها من الماي.

والفلاتر بعد اليوم. الحياة الحلوة تبدأ من التفاصيل الصغيرة، خلوها أسهل مع كوكر. حياكم الله في صالة كوكر بدبي، أو اكتشفوا الفرق على كوكر.ae.

0: حبل الجذب قصير،
1: كل يرى الناس بعين طبعا،
2: كل يغني على ليلى.
0: ليه ما يطول العنب حامض عنا يقول
2: اللي ما يعرف الصقر يشويه.
1: انتو شو ذكركم في هذه الامثال؟ تعرفون شو قصتهم؟
3: قصة مثل. بما أن اليوم في ساعتنا الأولى وكذلك ساعتنا الثانية وفقرات برنامجنا تكلمنا فيها عن تركيا، فاليوم أيضا حابين قصة مثل، نختار مثل من تركيا. المثل يقول آتش المايا ميغالدن، يعني هل جئت لأخذ النار؟ قديما النار لم تكن متوفرة بسهولة في جميع المنازل، ولم يكن الكبريت منتشر أيضا، فكان الناس يعتمدون على جيرانهم بأخذ بعض من حطبهم المشتعل بالمجرفة، وكانوا يدقون على باب جيرانهم ويأخذون النار بالمجرفة بسرعة دون أن يطيلوا في البقاء أو يخوضوا في أحاديث أو يجلسوا للضيافة، وذلك لكي لا تنطفئ الشعلة. فأصبحت تقال هذه الجملة أو أصبح يقال هذا المثل لمن جاء ليذهب بسرعة، سواء مجيئه كان لغرض أو لحاجة معينة أو لزيارة سريعة. فشي يقولوا له آتش المايا ميغالدن، يعني هل جئت لأخذ النار؟ وهذه الجملة ترجع إلى هذا المثل اللي تكلمنا عنه والقصة اللي كانت موجودة في تركيا سابقا. ومع هذا المثل التركي نكون وصلنا وياكم إلى ختام برنامجنا، نقول شكرا لكل من تابعنا وتواصل يانا في شورت كات. يتجدد اللقاء وياكم إن شاء الله يوم الأثنين المقبل. تحياتي للجميع وشكرا مرة ثانية لكل من تابعنا وتواصل يانا في شورت كات من بداية البرنامج إلى هذه اللحظات. كنت ياكم مريم الجسمي ومع ألف سلامة. الخليجية الإماراتية،
4: دولة الإمارات العربية المتحدة، موطن الرجال المخلصين، أبناء زايد الأوفياء المتكاتفين، عطاؤهم لوطنهم في كل الميادين، وتكاتفهم مضرب مثل للناس أجمعين، بهمة عالية لا تلين ولا تستكين.

0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
2: سليط شاحر معه يا صعب مشواري، يا فرحتي في مجارة فكرتها تمي، يا رمز قافل قصيد وسبعه الضاري، وشلون باطول روس جبالها الشمي. للخيل فرسانها والقوس له باري، وما دام عين المشاعر ناظرته يمي، لرضاك شبيت في ليل الشعر ناري، يا همتي ودي أدرك غايتي همي. يا نجم يلي عن الأنظار متواري، داعبتني بالقوافي وانجلاء غمي، أسقيتني منظمة يا كاسي العاري، وفخرت بك جد أبوي وجدي من أمي، والخيل من معجزات الواحدة الباري، وفي مربط العاديات العزة متنمي. يقول عنها نبي الله وهو داري، في ناصيتها تشوف الخير ملتمي، أغلى من المال عند طوال الأشباري، راعيها بالوفا والعز متسمي، وصاتك أمر علي ينفذ إجباري، وأقول لك تم من قلبي ومن فمي.
0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
0: 1009 الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: نعم، الفرص الحقيقية موجودة هنا بالفعل. ملايين المقيمين يعيشون وينفقون يومياً في مختلف أنحاء الإمارات. في ARN نساعدك على الوصول إلى 7 ملايين منهم كل يوم. وفي نادي أعمال ARN 2026 سنضعك على الدرب ونمنحك نموذجاً إعلانياً احترافياً إضافة لحملتك التسويقية فوراً مع أسعار حصرية خاصة بالفعالية فقط. بادر، فالأماكن تنفذ بسرعة. تابعنا على منصات التواصل الاجتماعي واحجز جلستك الآن على radio-rsvp.com من الأول إلى السادس من يونيو في Blue Waters Forum. radio-rsvp.com، الفرصة تناديك.
1: تخيل منزلك بقوة الجيل الجديد من فايبر. مع فايبر بلاس من E&، استمتع بأداء واي فاي 7 المتقدم للبث الأسرع وألعاب بدون تقطيع وتغطية منزلية موسعة في كل غرفة. سرعة أكبر، تغطية أوسع، أداء أقوى. عش الفرق مع فايبر بلاس. قم بزيارة E&.AE لمعرفة المزيد. تطبق الشروط والأحكام. E&، دائما في أكثر.

0: صوت بلا صورة.
1: يسرنا في إدارة الأراضي والأملاك الإعلان عن إطلاق المرحلة الثانية من برنامج حاضنة الشركات العقارية الإماراتية، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققته المرحلة الأولى. المرحلة الجديدة تستهدف استقطاب 25 منتسبا جديدا،
2: أجهزة والإمكانيات التي تحتوي على الذكاء الاصطناعي، وتم تطويرها مع الشركاء والشركات الموجودة في دولة الإمارات، بحيث أن نتغلب على كل العقبات وكل ما يهدد الأمن.
3: توفير بيئة آمنة للمجتمع خلال فترة العيد. كما عملت البلدية على رفع جاهزية فرقها الرقابية من خلال تكثيف الزيارات الميدانية للتحقق من التزام بالاشتراطات الصحية.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARL.
4: وفي عناوين النشرة: لتوجيهات حمدان بن محمد لا زيادة في الرسوم المدرسية بمدارس دبي العام المقبل. رئيس أوزبكستان يستقبل وفد حكومة دولة الإمارات. وفي لبنان غارات إسرائيلية على منشآت صحية.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية مباشرة من شبكة ARN.
4: من ARN أحييكم في هذه الساعة، أنا عامر النقيب وأقدم لكم
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: إلى تفاصيل نشرتنا الإخبارية هذه، أهلا بكم. بتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، أعلنت هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي أنه لن تكون هناك زيادة في الرسوم المدرسية للمدارس الخاصة في الإمارة خلال العام الدراسي المقبل 2026-2027. وأصدر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بصفته رئيسا للمجلس التنفيذي لإمارة دبي اليوم أيضا قرارا للمجلس التنفيذي بتعيين أحمد محمد سالم المهيري مديرا تنفيذيا لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة. استقبل رئيس جمهورية أوزبكستان شوكت ميرضاييف معالي محمد القرقاوي القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء ضمن زيارة رسمية لوفد حكومي إماراتي إلى العاصمة الأوزبكية طشقند، وجرى خلالها بحث مستجدات الشراكة الاستراتيجية في التحديث الحكومي بين حكومتي دولة الإمارات وجمهورية أوزبكستان وأفاق تطويرها بما يدعم جاهزية العمل الحكومي ويعزز التنمية المستدامة في البلدين. هذا وأكد الرئيس الأوزبكي عمق العلاقات الثنائية التي تجمع جمهورية أوزبكستان ودولة الإمارات، مشيدا بالتطور المتسارع في مسارات التعاون المشترك. اختتمت القيادة العامة لشرطة أبوظبي مشاركتها في فعاليات المعرض الدولي للأمن الوطني ودرء المخاطر آيسنار أبوظبي 2026 بعد أن استعرضت أحدث منظوماتها الأمنية الذكية. حول ذلك تحدث لمركز أخبار ARN المقدم ناصر عبدالله الساعدي رئيس قسم الإعلام الأمني في شرطة أبوظبي.
5: تشارك القيادة العامة لشرطة أبوظبي في فعاليات المعرض الدولي للأمن الوطني ودرء المخاطر إسنار 2026 مستعرض أحدث منظوماتها الأمنية الذكية وتقنياتها المبتكرة لتعزيز جاهزية العمل الشرطي والأمني للمستقبل ومواكبة التطورات العالمية في مجالات الأمن والسلامة والطوارئ وإدارة الأزمات وتبني الحلول الذكية وتقنيات الذكاء الاصطناعي. يضم جناح شرطة أبوظبي منصات عديدة منها منصة المدينة الآمنة التي توظف تقنيات الذكاء الاصطناعي لدعم العمليات الميدانية وتحليل البيانات والتنبؤ بالأنماط الإجرامية بما يسهم في مكافحة الجريمة والمخدرات وخفض معدلات الوفيات الناتجة عن الحوادث. كذلك عندنا منصة فريق تحديد هوية ضحايا الكوارث ونظام إدارة الحدث الأمني الذي يعتمد على الذكاء الاصطناعي. كذلك عندنا مبادرة التوعية الرقمية للوقاية من المخدرات ومنصة أمان، منصة التوعية المرئية وروبوت الآلي الذكي وجهاز الهولكس، وذلك ضمن جهود شرطة أبوظبي المستمرة لتحقيق أولويتها الاستراتيجية أمن الطرق الذكي.
4: رحبت دولة الإمارات بقرار لجنة السلامة البحرية التابعة للمنظمة البحرية الدولية والذي تم اعتماده خلال دورتها 111 حيث تقدمت به دولة الإمارات وحظي بدعم ورعاية مشتركة من عدد كبير من الدول الأعضاء. ويشدد القرار على الأهمية البالغة للحفاظ على حرية الملاحة للسفن التجارية في بحر العرب وبحر عمان وحق المرور العابر في أحد أهم الممرات المائية الدولية على مستوى العالم، كما يدعو القرار الدول إلى اتخاذ خطوات منسقة للمساهمة في ضمان سلامة الملاحة للسفن التجارية وسفن الشحن في مضيق هرمز ومحيطه.
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: النشرة متواصلة. في لبنان شنت إسرائيل غارات جوية استهدفت منشآت صحية تابعة لحزب الله، مما أسفر عن مقتل 10 أشخاص على الأقل، كما أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، في وقت تستمر فيه الهجمات المتبادلة بين إسرائيل وحزب الله على الرغم من اتفاق وقف إطلاق النار. هذا ورصد تحليق للطيران المسير الإسرائيلي صباح اليوم في أجواء العاصمة بيروت وضاحيتها الجنوبية. وأفادت السلطات اللبنانية بأن من بين القتلى 6 مسعفين وطفل، بالإضافة إلى إصابة آخرين جراء هذه الغارات. التقى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي مع وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي اليوم لمناقشة مقترحات لإنهاء الحرب الأمريكية الإسرائيلية، كما ذكرت وسائل إعلام إيرانية، في ظل استمرار الخلافات بين طهران وواشنطن حول مخزون اليورانيوم لدى إيران والسيطرة على مضيق هرمز. طالب الأعضاء الأوروبيون في حلف شمال الأطلسي الناتو اليوم وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو بتوضيح قرارات واشنطن المربكة بشأن انتشار قواتها في القارة، فيما سعوا لتهدئة غضب الرئيس ترامب بشأن موقفه من الحرب على إيران قبل قمة مرتقبة في تموز يوليو المقبل. ومن جهته قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو للصحفيين قبيل انطلاق الاجتماع مع نظرائه في حلف شمال الأطلسي في السويد إن الولايات المتحدة تواصل الوفاء بالتزاماتها العالمية فيما يتعلق بنشر قواتها، وهذا يتطلب منا باستمرار إعادة تقييم أماكن تمركز هذه القوات. هذا ليس إجراء عقابيا بل هو أمر طبيعي وسيستمر، يقول روبيو. في أخبار العالم أيضا، قتل شخص كما أصيب 35 آخرون في هجوم أوكراني ليلا على منطقة لوغانسك التي تسيطر عليها موسكو، كما أفادت السلطات اليوم.
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: أعلنت منظمة الصحة العالمية عن رفع مستوى خطر تفشي فيروس إيبولا في الكونغو الديمقراطية من مرتفع إلى مرتفع جدا، وأوضحت أن هناك حوالي 750 إصابة محتملة في جمهورية الكونغو الديمقراطية و177 حالة وفاة يشتبه في ارتباطها بهذا الفيروس. إلى هنا أختم النشرة، كنت معكم فيها أنا عامر النقيب، وكانت تلك هي
0: الأخبار من شبكة ARN.

0: ست المساء على ساعة الخليجية.
1: خلف فلوسك وفلوس عائلتك تحت سقف واحد مع ويو للأفراد. ادخر واصرف واستثمر بذكاء أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع wio.io.
0: الخليجية 1009.
2: شاعر الوطن، سد في المحن، بإحساس وإبداع وفن، وإبداع وفن.
3: شاعر وشعري وارثه ورثه من ساس، أعسف بحور الشعر قبل امتطيها واطلع على قمه مطاليع قرناس وروس الجبال العالية أعتليها.
4: بأيادي قيادة ترسم للمستقبل بيتا وسكن.
5: حنا عيال الشيخ زايد، هل الخير وهل الحسم للي مطول عناده لنا على كوكب هل الأرض تأثير، والشعب يبلغ غايته باجتهاده في خدمه الدولة الطوال. الأشابير من شعبنا فيهم صمود وإرادة، صمود
2: وإرادة. وتبني للأجيال قادم الأيام بأغلى ثمن.
6: هذا إمام الطموحات
7: الأمامية، وبالغ المستحيل وصانع الفارق.
4: بنظرة بعيدة تتجاوز المكان والزمن.
8: من شرفة القصر أناظر خلف الأسواري، وجيه ناس عسى ربي يوفقها ويزيد عزمي بفعل الخير وصراري في خدمة بلاد برق العز بارقها.
2: ولنردد شعرا وفعلا.
9: هنا هنا إلى الأمام، هنا هنا هنا هنا هنا هنا إلى القمم، هنا هنا هنا هنا هنا هنا كف السلام، هنا هنا هنا هنا هنا هنا دق الخشم.
4: نفديك بالأرواح يا وطن،
10: نفديك بالأرواح يا وطن.
0: دوت خليجي على الخليجية 1009.
11: نقول يا مرحب الساع، وسعد الله مساكم جميعا، لكل من يسمعنا ويتابعنا على هو الخليجية 1009، وهابي فرايداي، جمعة مباركة للجميع، وويكند سعيد يا رب لكل من يسمعنا ويتابعنا. دوت خليجي يبتدي وياكم من الحين، مستمرين إن شاء الله تعالى إلى الساعة 9 مساء اليوم الجمعة 22 مايو، والحين الساعة 6:03. أخوكم عبد الرحمن هيري وياكم. شو الأخبار؟ طمنوني عنكم، كيف يومكم؟ كيف استعداداتكم الباكر؟ يا سلام على باكر وجمال باكر. باكر 23 مايو، بيج داي اوت باكر بيكون ان شاء الله تعالى هذا اليوم المميز في جزيرة ياس. يعطيكم العافية لكل من شاركنا خلال الفترة الماضية، وعندكم فرصة المشاركة على السريع. خلونا ندخل على موقعنا الالكتروني 1009.ae ونسجل بياناتنا، وان شاء الله تعالى الساعة القادمة ابدأ اعلن عن اسماء الفائزين. اخر دفعة من الفائزين بيكونون وياي الليلة. شو هي؟ كيف طلعت وياي؟ الليلة كيف طلعت؟ المهم الليلة بنعرف منو آخر دفعة من الفائزين. كل فائز بيفوز بأربع تذاكر للاستمتاع بمدينة ترفيهية من مدن جزيرة إياس الترفيهية ضمن بيج داي أوت. وشو عندنا اليوم بعد؟ لا في شيء لازم أسوي ريسيت. أختي عبير يا مرحب الساعة، مساء إن شاء الله بالنور والسرور. تحية طيبة وجه لك ولكل من يسمعنا ويتابعنا. ازاي يا جماعة الخير؟ نبتدي المشوار مع هذه المسابقة المميزة، وطبعا طبعا طبعا العيد بيكون غير هالسنة، فالفرحة بتكون كبيرة وحلوة مع ماجد المهندس. أكيد الأجواء بتكون غير مع صوت الحب ماجد المهندس. موعدنا بيكون 29 مايو في كوكا كولا أرينا من تنظيم مومنتس إيفنتس وبرعاية الخليجية 1009. ليلة مليئة بالإحساس وأغاني ترد الروح. خلونا نحجز تذاكرنا الحين عبر بلاتينوم ليست أو كوكا كولا أرينا، وأنا عندي لكم تذكرتين لحضور الحفل. اللي يبي يحضر حفل ماجد المهندس يخبرني في أي عام تم إطلاق هذه الأغنية سحرني حلاها. في أي عام تم إطلاقها؟ انتظر مشاركاتكم، رقم الاسمس 4000، أيضا عبر تطبيق الخليجية انتظر مشاركاتكم، ولا تنسونا ساميكم.
12: صح

0: هو الخليج،
1: هو الخليج
0: على الخليجية.
2: ورحلة سريعة لسما العواصم الخليجية بنتعرف من خلالها على درجات الحرارة، وبداية من دبي وعاصمتنا أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 27، 39، المنامة 27، 30، الدوحة 27، 37، وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 27، 39، أما الكويت 26، 34، وأخيرا الرياض 27، 39.
0: هو الخليج على الخليجية، دوت خليجي على الخليجية 1009.
3: حبيت أغنية سحرني حلاها لأن فيها كمية أسماء رائعة، وأهم شيء أن اسمي موجود بين الأسامي اللي انذكرت، فالحين كل المشاركات وصلتني أحس أن أدور على الأسماء اللي انذكرت في الأغنية. إذن سألتكم وقلت لكم أغنية سحرني حلاها في أي عام تم إنتاجها وإطلاقها. معظم المشاركات صحيحة يعطيكم العافية، ولكن بشرة غير إجابتك غير صحيحة. في مشاركات واصلتني بدون أسماء، ما أعرف ليش. نهاية الرقم 227، نهاية الرقم 929، ونهاية الرقم 090. رجاء مشاركاتكم مع أسماءكم. أوكي، لا أوكي، 929 تمام، الحين مع الاسم تمام. هذا سؤالي لكم عشان تفوزون وياي بتذكرتين لحضور الحفل المنتظر والجماهيري والضخم لماجد المهندس ضمن احتفالات العيد في دبي تاريخ 29 مايو في كوكا كولا أرينا. وأنا جدا سعيد أن بكون متواجد وياكم بهذا اليوم وأقدم لكم صوت الحب على مسرح كوكا كولا أرينا. فنبغاكم تشاركون، رقم الاسمس 4000، أيضا عبر التطبيق الخليجية، عبر الرسائل النصية المجانية. خبروني أغنية سحرني حلاها في أي عام تم إطلاقها. أنتظر مشاركاتكم وحظ موفق للجميع، ولا تنسون أساميكم. تمام،
0: الخليجية الإماراتية.
4: عندما تحدث يوما حكيم الأمة، حكيم الأمة.
5: يجيك يوم الأيام عندك صديق فيصبح لك عدو، فيصبح العدو صديق. التغيرات هذه موجودة في الحياة، أنت اللي عليك يا الإنسان أنك تحضر نفسك قبل لا يجيك الشيء اللي أنت ما كنت تفكر فيه. حضر نفسك للي تفكر فيه واللي ما تفكر فيه.
4: ونحن على نهج القائد المؤسس محافظون، على دربه ماضون، وعلى ما أوصانا أمينون.

0: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب
1: على الخليجية.
2: كلما عرضت لي بحل الكلام، شف نظراتك بنظراتي تذوب، تلتقي النظرات من قبل السلام ونظرتك تسبق على مك القبول. انت اللي دخلتني بحر الغرام، بالمحبة واللطافة يا محبوب، رحت في غيبات سجات الهيام، وقلبي اللي راح بيدينك لعوب. شفت سهم الموت من تحت اللثام، فاتنات الرمش والطرف الجذوب، وعذابي منك يا سيد الأرام، يا عذاب الروح يا الغر اللعوب. وجبين مثل براق الغمام، أو قما شمس تحير للغروب. إن سألت الحال في الحال العدام، وانت تدري الحب سلال القلوب، وانت تدري الحب سلال القلوب.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.

0: يعود بيج داي اوت من اي ار ان الى جزيرة ياس تاريخ 23 مايو للاحتفال بكل امارة في دولة الامارات العربية المتحدة، مع فرصة للفوز بتذاكر عائلية الى المدن الترفيهية الرائعة في جزيرة ياس. اي امارة مثلون؟ اسمعونا ويكون عندكم فرصة الحصول على التذاكر والفوز ويانا.
1: باقات فريدم مصممة لتناسب اسلوب حياتك، اختر ما يناسبك من بين مجموعة متنوعة من الباقات للبيانات والمكالمات الغير محدودة وخيارات للترفيه، بالإضافة إلى باقات إماراتي فريدم. أصبح اختيارك لما يناسبك أكثر سهولة مع باقات فريدم العديدة. اشترك الآن واعطي الأولوية لأسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. قم بزيارة en.ae لمعرفة المزيد. تطبق شروط والأحكام. en دايما في أكثر.

0: تلقاك من الشعار المنصور.
1: حركة السير على الخليجية
2: برعاية جزيرة ياس.
3: إن شاء الله يرد بالسلامة لكم جميعا وين ما كانت وجهاتكم. طبعا في هذه الأوقات الكثافة تكون قوية بالاتجاه إلى الشارجة عبر طرق رئيسية شارع الاتحاد وشارع الشيخ محمد بن زايد، أيضا من صوب ند الحمر بالاتجاه لمطار دبي، وأكيد القصيص بيكون هنالك كثافة للمركبات. شارع الإمارات هو الأنسب حاليا في هذه الأوقات. بالنسبة لداخل دبي الكثافة موجودة في الطرقات الحيوية، شارع الخيل هنالك بعض الكثافة المرورية بالاتجاهين، وشارع الشيخ زايد أيضا هنالك بعض الكثافة المرورية من بعد مول الإمارات بالاتجاه إلى الشارجة وبالاتجاه المعاكس بالاتجاه إلى أبو ظبي. بالنسبة لشارع حصة وشارع أمز جيم الكثافة موجودة فيهم طبعا بالاتجاه إلى شارع الخيل. عدا عن ذلك شوفنا الأمور طيب الحمد لله في معظم الطرقات الأخرى بالاتجاه إلى العاصمة أبو ظبي، والقادمين منها الحركة جدا طبيعية وانسيابية. إن شاء الله يرب توصلوا وجهاتكم كلها بالسلامة، وهلا هلا بعماركم.
2: استمتع بإقامة رائعة في فنادق مميزة والعب في أحد منتزهاتنا الترفيهية عالمية المستوى. للحجز yesisland.com.
4: دولة ترسم الأمجاد في كل مجال، دولة تدفع بالخير في كل الأحوال، دولة تخطط بأعمالها حدود المحال، دولة ترسخ العطاء أقوالا وأفعال. إنها دولة الإمارات العربية المتحدة.
1: الخليجية الإماراتية 1009.

0: عندما تغوص الكلمة في عمق الإحساس نلتمس الحب والشجن والحنين فيعم المكان صمت فريد.
1: هدوء من فضلك هدوء.
0: ماجد المهندس يلتقيكم في أمسية ساحرة ضمن ليالي العيد في دبي على مسرح كوكاكولا أرينا في 29 من مايو.
1: غير انت تخبل وجديد جنك أول يوم العيد.
0: اشتروا تذاكركم على موقع بلاتينوم ليست أو كوكاكولا أرينا .com. الحفل من تنظيم مومنتس إيفنتس وبرعاية الخليجية 1009.
2: اسمع واستمتع مع الأغاني الخليجية.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

مستمرين وياكم على هو الخليجي 1009. جماعة الخير، أبا أشكي لكم من شيء استوى فيني واستوى لي فترة، أحاول أني أكتشف كيف أحل هالموضوع لكن الحين مو بعرف. جماعة الخير، الواحد يوم ينقل من مكان لمكان يعني عادة يكون في أشياء تضيع، ولكن الأشياء اللي ضاعت عندي أشياء يعني مهمة أشياء لشغلي، عرفتوا؟ يعني نظارة الريبان اللي هي اللي تسجل ما أعرف وينها، عندكم الكاميرا اللي هي الأوزمو ما أعرف وينها، حتى السويتش 2 ما أعرف وينه، فجالس ألف حوالين عمري أبا أعرف وينهم، ما أدري. أبا أسألكم، يوم تضيعون شيء شو التقنية اللي يعني تمشون عليها أساس أنكم تحصلون الأشياء اللي ضاعت؟ لأن عوار قلب يا جماعة الخير، عوار قلب. والمشكلة في بالي، يعني أحيد مثلا النظارة والكاميرا كانوا وياي في السفرة الأخيرة يوم كنت مسافر، ويوم رديت البلاد قدامي متأكد أنه حطيتهم على الطاولة، بس يوم النقل أنا ما أعرف وين حطيتهم، ما أدري وين حطيتهم وأدور عليهم. يعني حين انتقلت من شهر مارس، شوفوا نحن الحين خلاص على أواخر شهر 5 إلى يومنا هذا، يعني البارحة يترقد ذكرتهم يلس بطالع الصقف أقول يا الله هالأشياء هاي وين، يعني يارس أفكر إنه ورتبت أموري، يعني البيت مترتب، ولكن وين صارت هذه الأغراض؟ خبروني كيف تدورون على شيء ضايع. أبا أشوف، أدري إن سؤال يعني كيف أقولكم، مفتوح، عرفتوا؟ وهنالك العديد من الابتكارات، خلينا نقول، فأنا أبغى أشوف ابتكاراتكم أنتوا كيف تدورون على شيء ضايع عندكم، خبروني، لأن أنا فقدت الأمل أني أحصلهم، يمكن تعطوني طريقة أقدر أحصلهم، لأن اشتقت لهم. أجهزتي يعني إن كان شغلي، واشتقت السوبر ماريو سويتش 2، يعني كيف حياتي يعني شوي تحسون، أحس إن فيها نقص شوي يسعد مساكم جميعا. يا الوقت الحين طبعا أننا نسحب على اسم الفائز اللي بيفوز ويانا بتذكرتين لحضور حفلة ماجد المهندس في أكيد هذه الاحتفالات بالعيد في دبي، تحديدا في كوكا كولا أرينا، وإن شاء الله تعالى بتكون أمسية سعيدة. وأرجع وأقول أبكون جدا سعيدة أحتفل بالعيد وياكم وأقدم لكم صوت الحب على مسرح كوكا كولا أرينا. خلينا نشوف الكمبيوتر منو بيختار. طبعا أغنية سحرني حلاها إنتاج عام 2012. من سيفوز ويانا يا ترى؟ من سيفوز ويانا؟ نقول مبروك لي نادية الريس، ألف مبروك يا نادية، ألف مبروك نادية، فزتي ويانا بتذكرتين لحضور حفل ماجد المهندس، وإن شاء الله أمسية سعيدة أكيد أتمناها لك ولكل من سيحضر. ونقدر نحجز أكيد تذاكرنا من خلال بلاتينوم ليست وأيضا موقع كوكا كولا أرينا، وخلونا نخليها ليلة من العمر، ليلة كلها حماس وكلها تفاعل وكلها غنى وطرب واستمتاع مع صوت الحب أكيد ماجد المهندس من تنظيم مومنتس إيفنتس وبرعاية الخليجية 1009. أخوي عبدالله مساك الله بالنور والسرور، يا مرحب الساعة، تحياتي لك ولكل من يسمعنا وأي تابعنا. إن شاء الله تعالى الساعة القادمة أعلن عن بعض أسماء الفائزين، عندي آخر 5 فائزين في مسابقة بيج داي أوت، وإن شاء الله باكر بيكون موعدنا أكيد في جزيرة ياس، فبعلن عن الأسماء إن شاء الله تعالى ابتداء من الساعة القادمة.

0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: عندي شطر يسوى جميع الأشطر، ما حد من الشعار قبلي يابا يلي تعرف قرمة بين الأسطر وتعرف قصد الشاعرة إن غنابها دبي جذابها قبل ما تمطر، لو قلت وإنها بالمطر جذابها خطيرة وصارت صراحها أخطر، غيم ومناظر روعة وخلابة.
0: أشعار فزاع على الخليجية.

0: أروع الأغاني الخليجية على دانة الأديب.
1: النداء الأخير للتسجيل في نادي أعمال ARN 2026 من الأول إلى السادس من يونيو في بلو ووترز فورم. اسأل نفسك، هل تصل أعمالك إلى السكان المحليين أم أنك تفوت اليوم فرصتك الأكبر؟ 7 ملايين مستمع كل يوم، انضم إلينا وسنقدم لك إعلانك التجريبي ونصمم حملتك التسويقية المخصصة ونمنحك أسعارا إعلانية حصرية للفعالية. إنها فرصتك للعودة إلى السوق بذكاء. تابعنا على منصات التواصل الاجتماعي، سارع وسجل جلستك على radio-rsvp.com. الفرص بلا حدود لكن الأماكن محدودة.
2: للعوائل اللي عيالهم ملانين هذه

0: شو في ما يسمع عنيد، ما في مكان من بيتنا قريب، ما ياخذ كل هالوقت العجيب. الجواب ياس،
1: سيروا جزيرة ياس واستمتعوا بإجازة عائلية كلها وناسة. احجزوا باقة إجازة الأطفال مجانا الآن حصريا على yasisland.com.
2: تمام، كراسي الحديقة، قهوة، ماسكات، شنطة جديدة، مستلزمات مدرسية ومفارش.
3: هذه قائمة كبيرة، كم محل بنروح؟
2: واحد. القبائل برايم، ثرمن 100,000 قدم مربع، كل شيء في القائمة بمكان واحد.
3: لازم أضيف شيء على القائمة.
2: شو؟
3: حذاء مريح.
2: القبائل برايم، سيتي لاند مول، دبي.

0: صمت بلا صورة.
1: يسرنا في إدارة الأراضي والأملاك الإعلان عن إطلاق المرحلة الثانية من برنامج حاضنة الشركات العقارية الإماراتية، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققته المرحلة الأولى. المرحلة الجديدة تستهدف استقطاب 25 منتسبا جديدا،
2: أجهزة والإمكانيات التي تحتوي على الذكاء الاصطناعي، وتم تطويرها مع الشركاء والشركات الموجودة في دولة الإمارات، بحيث أن نتغلب على كل العقبات وكل ما يهدد الأمن.
3: توفير بيئة آمنة للمجتمع خلال فترة العيد، كما عملت البلدية على رفع جاهزية فرقها الرقابية من خلال تكثيف الزيارات الميدانية للتحقق من الالتزام بالاشتراطات الصحية.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: موجز لأهم وآخر الأنباء من مركز أخبار شبكة الإذاعة العربية، أهلا بكم. بتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، أعلنت هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي أنه لن تكون هناك زيادة في الرسوم المدرسية للمدارس الخاصة في الإمارة خلال العام الدراسي المقبل 2026-2027. استقبل رئيس جمهورية أوزبكستان شوكة ميرضايف معالي محمد القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء ضمن زيارة رسمية لوفد حكومة الإمارات إلى العاصمة الأوزبكية طشقند. جرى خلالها بحث مستجدات الشراكة الاستراتيجية في التحديث الحكومي بين حكومتي دولة الإمارات وجمهورية أوزبكستان وآفاق تطويرها، بما يدعم جاهزية العمل الحكومي ويعزز التنمية المستدامة في البلدين. رحبت دولة الإمارات بقرار لجنة السلامة البحرية التابعة لمنظمة البحرية الدولية الذي تم اعتماده خلال دورتها 111، والذي تقدمت به الإمارات وحظي بدعم ورعاية مشتركة من عدد كبير من الدول الأعضاء. ويشدد القرار على الأهمية البالغة للحفاظ على حرية الملاحة للسفن التجارية في بحر العرب وبحر عمان، وحق المرور العابر في أحد أهم الممرات المائية الدولية على مستوى العالم. كما يدعو القرار الدول إلى اتخاذ خطوات منسقة للمساهمة في ضمان سلامة الملاحة للسفن التجارية وسفن الشحن في مضيق هرمز ومحيطه. شنت إسرائيل غارات جوية ليلية استهدفت منشآت صحية في لبنان تابعة لحزب الله، مما أسفر عن مقتل 10 أشخاص على الأقل. وأفادت السلطات اللبنانية بأن من بين القتلى 6 مسعفين وطفل، بالإضافة إلى إصابة العديد من الأشخاص الآخرين جراء هذه الغارات. التقى وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي بوزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي اليوم لمناقشة مقترحات لإنهاء الحرب الأمريكية الإسرائيلية، كما ذكرت وسائل إعلام إيرانية، في ظل استمرار الخلافات بين طهران وواشنطن حول مخزون اليورانيوم لدى إيران والسيطرة على مضيق هرمز. طالب الأعضاء الأوروبيون في حلف شمال الأطلسي الناتو وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو بتوضيح قرارات واشنطن المربكة بشأن انتشار قواتها في القارة، فيما سعوا لتهدئة غضب الرئيس دونالد ترامب بشأن موقفهم من الحرب على إيران قبل قمة مرتقبة في تموز يوليو. قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو للصحفيين قبل انطلاق الاجتماع مع نظرائه في حلف شمال الأطلسي في السويد إن الولايات المتحدة تواصل الوفاء بالتزاماتها العالمية فيما يتعلق بنشر قواتها، وهذا يتطلب منا باستمرار إعادة تقييم أماكن تمركز هذه القوات. هذا ليس إجراء عقابي، بل هو أمر طبيعي وسيستمر. قتل شخص وأصيب 35 آخرين في هجوم أوكراني ليلا على منطقة لوغانسك الشرق التي تسيطر عليها موسكو بحسب ما أفادت السلطات الجمعة. أعلنت منظمة الصحة العالمية عن رفع مستوى خطر تفشي إيبولا في الكونغو الديمقراطية من مرتفع إلى مرتفع جدا، وأوضحت أن هناك قرابة 750 إصابة محتملة في جمهورية الكونغو الديمقراطية و177 حالة وفاة يشتبه في ارتباطها بالفيروس. نهاية الموجز، في أمان الله.
0: الأخبار من شبكة ARN.
5: خلكم مستانسين ويارنا على 1-0.

0: 7 المساء على دانة الأثير. ومساء الخير.
1: خلي فلوسك وفلوس عائلتك تحت سقف واحد مع ويو للأفراد. ادخر واصرف واستثمر بذكاء أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع wio.io.
0: الخليجية 1009.
2: وصار لك عذب وغيابك على كبدي لضا وحروق يشتت انتباه فؤادي واسمع أعظم إصراره.
3: الخليجية
4: مو بس

0: كل جرح يهون، كل جرح يهون يا الجرح القديم، وكل شيء قد مضى معك أذكره. أذكره. أذكره. أذكره جرحي وذكراك والليل البهيم حزت فؤادي مثل الميشرق.
1: 1-0

0: الحاج.
1: يا كثر ما قلت أنا والفرح بكره، الكذب بعضه مع أنه كذب يحييني،
2: الكذب بعضه مع أنه كذب يحييني،
1: أصبر القلب وأدر الضيق محتكره وأسلي النفس
3: يوم واحد

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: هو الخليج، هو الخليج على الخليجية.
1: ورحلة سريعة لسما العواصم الخليجية بنتعرف من خلالها على درجات الحرارة، وبداية من دبي وعاصمتنا أبوظبي ودرجات الحرارة فيها 27 39 المنامة 27 30 الدوحة 27 37 وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 27 39 أما الكويت 26 34 وأخيرا الرياض 27 39.
0: هو الخليج على الخليجية في دوت خليجي.
2: الساعة الثانية من دوت خليجي ابتدت وياكم وإن شاء الله تعالى بعد شوي والنكست بنعلن عن أسماء الفائزين ويانا في بيج داي أوت. خلكم ويانا وتابعونا، واحتمال كبير تكونون من سعداء الحظ اللي بيكونون متواجدين ويانا باكر إن شاء الله تعالى في جزيرة ياس، ونحتفي بإماراتنا السبع في عاصمتنا الحبيبة أبوظبي وتحديدا جزيرة ياس.

0: جالس في حالي ولحالي هزني الشوق وذكرتك، يعني معقولة يا غالي كل هذا وما وحشتك؟ جالس في حالي ولحالي هزني الشوق وذكرتك، يعني معقولة يا غالي كل هذا وما وحشتك؟ غيبتك طالت ليالي، يا عسى خير وعذرتك، خوفي وكل انشغالي دون ما أقصد جرحتك. يعلم الله، يعلم الله وقلبي شاهد، أن عيني من أملها بس تشوفك عندي قاعد، روحي ترجع في محلها. يعلم الله، يعلم الله وقلبي شاهد، أن عيني من أملها بس تشوفك عندي قاعد، روحي ترجع في محلها. وتدري، تدري يوم احنا نتباعد، كلها الدنيا وأهلها يفقدون إنسان واحد وفقدان الدنيا كلها. تدري، تدري يوم احنا نتباعد، كلها الدنيا وأهلها يفقدون إنسان واحد وفقدان الدنيا كلها. كان قلبك وكان قلبك يا فتوني، طاوعك تنسى حبيبك، أنا ببقى مع شجوني، وانت روح الله حسيبك، بس تأكد، بس تأكد يا عيوني، لو غدا غيري نصيبك، وانت وياي وبدوني، ما أبي مكروه يصيبك. وجالس في حالي ولحالي
1: أشعار،
2: أشعار
3: على الخليجية.
4: قبل لا ندخل في التفاصيل أقولكم صباح الخير مع أكسجين، اللي إن شاء الله من خلاله بندخل في وايد.
3: أكسجين على الخليجية، من الاثنين لين الجمعة، من السابعة وحتى العاشرة صباحا، بالتعاون مع
5: تعاونية الاتحاد دو، جزيرة ياس أبو ظبي، والمستشفى الأمريكي دبي.
6: هل تخطط لبدء مشروع تجاري جديد، أو بدأت مشروعك بالفعل خلال الأشهر الثلاثة الماضية؟ وسع نطاق أعمالك مع عروض إيان للأعمال. احصل على اشتراك مجاني لمدة شهرين على باقات الموبايل لخط الفاتورة، شهرين مجانا على باقة بيزنس برو للإنترنت، مع خصم 50% على قيمة اشتراك الشهرين التاليين لكل من باقات الموبايل لخط الفاتورة وباقة بيزنس برو. بالإضافة إلى ذلك استمتع بخصم 500 درهم على أجهزة مختارة، وما يصل إلى 3 شرائح سم للأعمال لمساعدتك على بدء مشروعك بكل سلاسة. نساعدك على التوفير ونتمنى لك التوفيق. تفضل بزيارة ean.ae/newbusiness. ean دائما في أكثر. تطبق الشروط والأحكام.

0: الخليجي على الخليجية 1009.
1: يوم مميز جدا ينتظرنا باكر إن شاء الله تعالى، يعني نحن بنكون وياكم على فكرة من الساعة 12 الظهر إلى 4 عصرا مباشرة على هو الخليجية 1009 بتغطية مباشرة من جزيرة ياس والبيج داي أوت. بنستمتع بأربع وجهات ترفيهية متميزة في جزيرة ياس إن شاء الله تعالى. بكون وياكم أنا أكيد من فيراري وورلد ومن سي وورلد، وزميلتي اليازية بتكون وياكم من وورنر برادرز وورلد أبوظبي، وأيضا بتكون وياكم من ياس ووتر وورلد أبوظبي. يعني كل واحد فينا بياخذ ساعة بننقل لكم الأجواء هناك، وبنتعرف عليكم لكل الفائزين اللي فازوا ويانا بهذه المسابقة اللي كانت على مدار أسبوعين، ونحن نخبركم عن هذا اليوم المميز اللي ينتظرنا في جزيرة ياس. كل الشكر لكل من تواصل ويانا على موقعنا الإلكتروني 1009.ae وسجلوا بياناتهم، يعطيكم الصحة والعافية. فالحين يا الوقت أنه أخبركم عن أول ثلاث فائزين. الفائزة الأولى راوية عبد الله، بالبركة راوية. الفائز الثاني هو صالح التميمي، بالبركة صالح. الفائز الثالث نقول مبروك لعمر الزعابي، ألف مبروك. كل واحد فيكم فاز ويانا بأربع تذاكر دخول لمدينة ترفيهية من مدن جزيرة ياس، وأكيد بيتم التواصل وياكم لمعرفة التفاصيل. بالبركة تمولي فائزتين، أشوف السيستم عندي فائزتين بعلن عنهم إن شاء الله تعالى تباعا خلال مشوارنا لليوم بدوت خليجي على هو الخليجية 1009.
0: حركة السير على الخليجية
2: برعاية جزيرة ياس.
1: إن شاء الله يرد درب السلام لكم جميعا وين ما كانت وجهاتكم. الكثافة طبعا بالاتجاه إلى الشارجة في هذه الأوقات عبر الطرق الرئيسية شارع الاتحاد وشارع الشيخ محمد بن زايد، اللي أقدر أشوف أنه في حادث مروري وإن شاء الله يكون الحادث بسيط وما حد يكون متأذي. شارع الإمارات هو الأنسب لحركة جدا طبيعية وانسيابية. داخل دبي شارع عود ميثة بالاتجاه طبعا إلى الجداف بيكون هنالك بعض الكثافة المرورية. بالنسبة لباقي الطرقات الحمد لله أقدر أشوف أن الأمور طيبة والحركة جدا طبيعية وانسيابية. بالاتجاه إلى العاصمة أبوظبي والقادمين منها أيضا الحركة جدا طبيعية وانسيابية. إن شاء الله يربطوا صور وجهاتكم بالسلامة، وهلا هلا بعماركم.
3: استمتع بإقامة رائعة في فنادق مميزة والعب في أحد منتزهاتنا الترفيهية عالمية المستوى. للحجز yesisland.com.
0: الخليجية الإماراتية،
4: دولة الإمارات العربية المتحدة، موطن الرجال المخلصين، أبناء زايد الأوفياء المتكاتفين، عطاؤهم لوطنهم في كل الميادين، وتكاتفهم مضرب مثل للناس أجمعين، بهمة عالية لا تلين ولا تستكين.

0: بودكاست استكانة.
1: في ناس كانوا يقول لي يا ريت سمعت كلامك واشتريت في عام 2020، بزعل عليهم. في مقولة جدا شهيرة كثير بحبها بالانجليزي بتقول fortune favors the brave، يعني الثروات والفلوس بتحب الشجعان. مش أنا اسمع.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: نعم، الفرص الحقيقية موجودة هنا بالفعل. ملايين المقيمين يعيشون وينفقون يومياً في مختلف أنحاء الإمارات. في ARN نساعدك على الوصول إلى 7 ملايين منهم كل يوم. وفي نادي أعمال ARN 2026 سنضعك على الدرب ونمنحك نموذجاً إعلانياً احترافياً إضافة لحملتك التسويقية فوراً مع أسعار حصرية خاصة بالفعالية فقط. بادر، فالأماكن تنفد بسرعة. تابعنا على منصات التواصل الاجتماعي واحجز جلستك الآن على راديو rsvp.com من الأول إلى 6 يونيو في بلو ووترز فورم. راديو rsvp.com، الفرصة تناديك.
1: أبا أطلع بطاقة إضافية لبنتي الصغيرة عشان تدير مصاريفها، ما عندي وقت أسير البنك.
2: ما تحتاج تروح، استخدم E&Money.
1: E&Money؟
2: هي هو تطبيق للخدمات المالية الرقمية، وحتى ما تحتاج حساب بنكي عشان تستخدمه.
1: صدق؟
2: تقدر تطلع بطاقة إضافية لبنتك وهي تصرف بس من المبلغ اللي أنت تضيفه على بطاقتها. بس نزل التطبيق، سجل بهويتك الإماراتية واطلب بطاقة إضافية لعيالك في دقايق. أمورك طيبة مع E&Money، تطبق شروط والأحكام.

0: الخليجي على الخليجية 1009.
1: يا مرحبا السائب الجميع، لازلنا مستمرين وياكم على هو الخليجية 1009 بيدوت خليجي، وياكم أخوكم عبدالله المهيري. جماعة الخير، أذكركم تاريخ 29 أغسطس فرقة ميامي بتكون عندنا هني في دبي، بس تجربة غير عن كل مرة. نحن نتكلم عن ميامي شو، واللي مسمينه ميامي شو 3.0. بتكون رحلة بصرية موسيقية مبهرة مع أوركسترا، استعراضيين، ولحظات تفاعلية الجمهور فيها هو اللي قرر. يعني وانتم متواجدين هناك انتم اللي بتقررون كل شيء. عندنا أشياء رائعة تنتظرنا في هذه الأمسية الاستثنائية، فنباكم تحجزون تذاكركم قبل الزحمة. أدري بتقولون تو الناس وشهر 5، احجزوا من الحين لأن هذا العرض منتظر، وأول ما يتم فتح باب اللي هو حجز التذاكر صدقوني التذاكر الطير، فتلاحقوا واحجزوا الحين أكيد من خلال بلاتينوم ليست وموقع كوكا كولا أرينا. وهذا أكيد هذه الأمسية بتكون في كوكا كولا أرينا تاريخ 29 أغسطس، فلا تفوتون الفرصة أبدا. طبعا بيكون عندنا مشاركة من النجم محمد الحملي وبقيادة المايسترو دكتور أحمد العود، فأمسية حلوة حلوة حلوة تنتظرنا مع فرقة ميامي اللي هم أوريدي ما شاء الله تبارك الرحمن على طاقتهم والأنرجي الحلوة اللي يبثونها في قلوب جمهورهم بحفلاتهم، فما بالكم بهذا الشو اللي بتكونون أنتم أصحاب القرار. فليلة لا تفوتونها 29 أغسطس بأكيد كوكا كولا أرينا. زي جماعة الخير، نتكلم شوي عن إنجازات إماراتنا الحبيبة. يعني الحين وانت في الشارع، إذا انت الحين تسمعني وانت تسوق، يمكن وايد تنتبه ان حولك استوت سيارات كهربائية اكثر بكثير. يعني كل ما الايام تتقدم اكثر، كل ما السيارات الكهربائية يعني تكون منتشرة بشكل اكبر. فالامارات العربية المتحدة تتصدر مبيعات السيارات الكهربائية اقليميا وللعام الثاني على التوالي. طبعا الدولة يعني لها خلنا نقول نظرة بالتحول حول اللي هو أو نحو النقل المستدام، وطبعا تصدرت دول الشرق الأوسط للعام الثاني على التوالي في نسبة مبيعات السيارات الكهربائية، وهذا شيء أكيد وفق لتقرير من وكالة الطاقة الدولية الصادر ضمن Global EV Outlook 2026، واللي أكد استحواذ الدولة على نحو 50% من إجمالي مبيعات المركبات الكهربائية في المنطقة، وهذا الشيء يعكس تسارع التحول نحو التنقل الأخضر وتعزيز تنافسية الدولة في تقنيات المستقبل. يعني أدري يمكن بعضكم تتذكرون أنا كان عندي يمكن شخصية كانت المشكلة مع السيارة الكهربائية والبطارية اللي كانت تطير بسرعة بسرعة، ولكن هنالك الكثير من البراندز والسيارات اللي أثبتت جدارتها ونشوفها ما شاء الله تبارك الرحمن منتشرة بشكل كبير كبير كبير جدا حولنا في الطرقات. أولها طبعا تسلا اللي هي يعني خلنا نقول السيارة الأم في مجال السيارات الكهربائية، أيضا بي واي دي انتشار رهيب جدا، ولا تنسون الحين أيضا السيارات الهجينة، هذه السيارات اللي أيضا تقدم لكم رينج أعلى، يعني توصل إلى 1000 كيلومتر، 900 كيلومتر، متخيلين أنتو؟ فهني أنت دمجت بين البترول وبين الكهرباء، فأيضا السيارات الهجينة لها مكان كبير في السوق المحلي. فحبيت أخبركم هالخبر لأن ما شاء الله تبارك الرحمن دائما في إماراتنا الحبيبة يعني نسعى أن نكون الأوائل في مختلف المجالات، والحين أكيد هذه النظرة الثاقبة نحو اللي هو الحياة الأكثر خلنا نقول استدامة، أكيد السيارات الكهربائية بتكون جزء لا يتجزأ من هذه النظرة.
0: الخليجية الإماراتية.
2: عندما تحدث يوما حكيم الأمة، حكيم الأمة.
3: يجيك يوم الأيام عندك صديق فيصبح لك عدو، فيصبح العدو صديق. التغيرات هذه موجودة في الحياة، أنت اللي عليك يا الإنسان أنك تحضر نفسك قبل لا يجيك الشيء اللي أنت ما كنت تفكر فيه. حضر نفسك للي تفكر فيه واللي ما تفكر فيه.
2: ونحن على نهج القائد المؤسس محافظون، على دربه ماضون، وعلى ما أوصانا أمينون.

0: على الخليجية.
1: أشعار فزار على الخليجية.
2: كل ما بنيت الحلم في القلب وكمل قبل أعلنه يظهر صدى عداوته، وضحت همومي من ورا الخافق همل، وحجامها حسب الوضع متفاوتة، وأنا العزيز اللي تشبث بالأمل، عسى يشوف من الزمن طراوته درس الحياة القاسية لو اشتمل على الجبابر لعرفوا قساوته، تلقى بعض تجارهم يمشي ثمل مع الفقارة يرتشف حلاوته، والقاضي اللي في كلامه ما صمل فاضي عمل مسترسل بفضاوته، كيف المطوع يخلف بقوله وعمل، والمصحف الطاهر نسى تلاوته، قال المثل خل الجمل بما حمل، صافح عدو ما يبين نقاوته، رجل ضلوعه للحمل ما تحتمل يحرم على رجلي حشا مخاوته، مثل النعامة راسها تحت الرمل ومن ظلها تشكي مدى ضراوته، جرح الصداقة في الظهر ما يندمل، عيت سنيني كلها مداوته، عيت سنيني كلها مداوته.
0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
3: الخليجية دانت الأثير. 1-0-0-9.
4: استعدوا لي بيج داي اوت من ARN في جزيرة ياس، تاريخ 23 مايو. اربحوا تذاكر واستمتعوا بثلاث مدن ترفيهية مغلقة مذهلة ومدينة مائية استثنائية في جزيرة ياس مع العائلة. منو بتاخذون وياكم يا ترى؟ اسمعونا ليكون عندكم فرصة الحصول على هذه التذاكر والفوز.
5: باقات فريدم مصممة عشان تناسب اسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف اكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والأحكام. E-End دائما في أكثر.
6: الآن في مجمع دبي للعلوم، المستشفى الأمريكي دبي يفتح مستشفى متكامل متعدد التخصصات بإشراف نخبة من الأطباء الاستشاريين الحاصلين على البورد الأمريكي. نتميز بتقنيات طبية متطورة وفقا لأعلى المعايير العالمية لتقديم علاج متكامل للحالات البسيطة والمعقدة. للحصول على الرعاية الصحية التي تستحقونها اتصلوا بنا على الرقم 800-24-392 أو زوروا موقعنا ahdubai.com. المستشفى الأمريكي في مجمع دبي للعلوم، رعاية صحية عالمية. اليوم أقرب إليكم.

0: بحب
1: صوت بلا صورة.
2: يسرنا في إدارة الأراضي والأملاك الإعلان عن إطلاق المرحلة الثانية من برنامج حاضنة الشركات العقارية الإماراتية، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققته المرحلة الأولى. المرحلة الجديدة تستهدف استقطاب 25 منتسبا جديدا،
3: أجهزة والإمكانيات التي تحتوي على الذكاء الاصطناعي، وتم تطويرها مع الشركاء والشركات الموجودة في دولة الإمارات، بحيث أن نتغلب على كل العقبات وكل ما يهدد الأمن.
4: توفير بيئة آمنة للمجتمع خلال فترة العيد. كما عملت البلدية على رفع جاهزية فرقها الرقابية من خلال تكثيف الزيارات الميدانية للتحقق من التزام بالاشتراطات الصحية.
1: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARL.
5: بتوجيهات حمدان بن محمد، لا زيادة في الرسوم المدرسية بمدارس دبي العام المقبل. رئيس أوزبكستان يستقبل وفد حكومة دولة الإمارات. في لبنان غارات إسرائيلية على منشآت صحية.
1: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية مباشرة من شبكة ARN.
5: نجدد تحية مستمعينا الكرام، وأهلا بكم لهذه النشرة الإخبارية من مركز أخبار شبكة الإذاعة العربية، في تقديمها فيصل العسيدي. بتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، أعلنت هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي أنه لن تكون هناك زيادة في الرسوم المدرسية للمدارس الخاصة في الإمارة خلال العام الدراسي المقبل 2026-2027. استقبل رئيس جمهورية أوزبكستان شوكت ميردياييف معالي محمد القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء ضمن زيارة رسمية لوفد حكومي إماراتي إلى العاصمة الأوزبكية طشقند. جرى خلالها بحث مستجدات الشراكة الاستراتيجية في التحديث الحكومي بين حكومتي دولة الإمارات وجمهورية أوزبكستان وأفاق تطويرها، بما يدعم الجاهزية العمل الحكومي ويعزز التنمية المستدامة في البلدين. وأكد الرئيس الأوزبكي عمق العلاقات الثنائية التي تجمع جمهورية أوزبكستان ودولة الإمارات، مشيدا بتطور المتسارع في مسارات التعاون المشترك. رحبت دولة الإمارات بقرار لجنة السلامة البحرية التابعة لمنظمة البحرية الدولية الذي تم اعتماده خلال دورتها 111، والذي تقدمت به الإمارات وحظي بدعم ورعاية مشتركة من عدد كبير من الدول الأعضاء. ويشدد القرار على الأهمية البالغة للحفاظ على حرية الملاحة للسفن التجارية في بحر العرب وبحر عمان. وحقق المرور العابر في أحد أهم الممرات المالية الدولية على مستوى العالم، كما يدعو القرار الدول إلى اتخاذ خطوات منسقة للمساهمة في ضمان سلامة الملاحة للسفن التجارية وسفن الشحن في مضيق هرمز ومحيطه.
1: الأخبار من شبكة ARN.
5: شنت إسرائيل غارات جوية ليلية استهدفت منشآت صحية في لبنان تابعة لحزب الله، مما أسفر عن مقتل 10 أشخاص على الأقل وفقا لما أعلنته وزارة الصحة اللبنانية، في وقت تستمر فيه الهجمات المتبادلة بين إسرائيل وحزب الله على الرغم من اتفاق وقف إطلاق النار. ورصد تحليق للطيران المسير الإسرائيلي صباح اليوم في أجواء العاصمة بيروت وضاحيتها الجنوبية. وأفادت السلطات اللبنانية بأن من بين القتلى 6 مسعفين وطفل، بالإضافة إلى إصابة العديد من الأشخاص الآخرين جراء هذه الغارات. توجه قائد الجيش الباكستاني المشير عاصم منير إلى طهران في محاولة لدفع المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران نحو اتفاق ينهي الحرب ويفتح الباب أمام مفاوضات أوسع بشأن البرنامج النووي الإيراني، بحسب موقع إكسيوس. ونقل الموقع عن مصدر أمني باكستاني أن منير يقود جهود الوساطة بين الجانبين منذ اندلاع الحرب، مشيرا إلى أن زيارته إلى طهران بعد أيام من المحادثات منخفضة المستوى قد تمثل الدفعة الأخيرة للتوصل إلى تفاهم سياسي. ويعمل الوسطاء على صياغة خطاب نوايا يتضمن اتفاقا لوقف الحرب، إلى جانب إطلاق مفاوضات تستمر 30 يوما لبحث اتفاق أشمل يتناول البرنامج النووي الإيراني ومستقبل التخصيب. التقى وزير الخارجية الإيرانية عباس عراقجي بوزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي اليوم لمناقشة مقترحات لإنهاء الحرب الأمريكية الإسرائيلية، كما ذكرت وسائل إعلام إيرانية، في ظل استمرار الخلافات بين طهران وواشنطن حول مخزون اليورانيوم لدى إيران والسيطرة على مضيق هرمز. طالب الأعضاء الأوروبيون في حلف شمال الأطلسي الناتو وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو بتوضيح قرارات واشنطن المربكة بشأن انتشار قواتها في القارة، فيما سعوا لتهدئة غضب الرئيس دونالد ترامب بشأن موقفهم من الحرب على إيران قبل قمة مرتقبة في تموز يوليو. قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو للصحفيين قبيل انطلاق الاجتماع مع نظرائه في حلف شمال الأطلسي في السويد إن الولايات المتحدة تواصل الوفاء بالتزاماتها العالمية فيما يتعلق بنشر قواتها، وهذا يتطلب منا باستمرار إعادة تقييم أماكن تمركز هذه القوات. هذا ليس إجراء عقابيا بل هو أمر طبيعي وسيستمر. قتل شخص وأصيب 35 آخرون في هجوم أوكراني ليلا على منطقة لوغانسك شرق التي تسيطر عليها موسكو بحسب ما أفادت السلطات. في خبرنا الأخير، أعلنت منظمة الصحة العالمية عن رفع مستوى خطر تفشي إيبولا في الكونغو الديمقراطية من مرتفع إلى مرتفع جدا، وأوضحت أن هناك قرابة 750 إصابة محتملة في جمهورية الكونغو الديمقراطية و177 حالة وفاة يشتبه في ارتباطها بالفيروس. بهذا الخبر نصل وإياكم إلى ختام هذه النشرة، قدمناها لكم من مركز أخبار شبكة الإذاعة العربية. في أمان الله.
1: الأخبار من شبكة ARN.
0: الجو جوكم.

0: أحبك
1: وبس. 1-0-0-9 أجمل المنوعات الغنائية على الخليجية.
2: ثمان هي الساعة في استديوهات الخليجية، ومساكم الله بالخير.
3: خلي فلوسك وفلوس عائلتك تحت سقف واحد مع ويو للأفراد. ادخر واصرف واستثمر بذكاء أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع wio.io.
2: الخليجية 1-0-0-9.
4: شاعر الوطن، سد في المحن، بإحساس وإبداع وفن،
5: وإبداع وفن.
6: شاعر وشعري وارثه ورثه، من ساس أعسف بحور الشعر قبل امتطيها، واطلع على قمه مطاليع قرناس وروس الجبال العاليه أعتليها.
7: بأيادي قيادة ترسم للمستقبل بيتا وسكن.
8: حنا عيال الشيخ زايد، هل الخير وهل الحسم للي مطول عناده لنا على كوكب هل الأرض. تأثير والشعب يبلغ غايته باجتهاده في خدمه الدولة الطوال. الأشابير من شعبنا فيهم صمود وإرادة،
9: صمود وإرادة.
4: وتبني للأجيال قادم الأيام بأغلى ثمن.
10: هذا إمام الطموحات الأمامية، وبالغ المستحيل وصانع الفارق.
7: بنظرة بعيدة تتجاوز المكان والزمن.
11: من شرفة القصر أناظر خلف الأسواري، وجيه ناس عسى ربي يوفقها ويزيد عزمي بفعل الخير وصراري في خدمة بلاد برق العز بارقها.
4: ولنردد شعرا وفعلا.
12: هنا هنا إلى الأمام، هنا هنا هنا هنا هنا هنا إلى القمم، هنا هنا هنا هنا هنا هنا كف السلام، هنا هنا هنا هنا هنا هنا دق الخشم.
7: نفديك بالأرواح يا وطن،
13: نفديك بالأرواح يا وطن.
2: دوت خليجي على الخليجية 1-0-0-9.
14: الساعة الثالثة والأخيرة من مشوارنا لليوم بدوت خليج على هو الخليجية 1-0-0-9، وياكم أخوكم عبد الله المهيري. يا مرحب الساعة. زين، الحين اللي يحبون معارض الجيمينج، شيء معرض اسمه إندكس ENDIX. هذا معرض ألعاب رقمي بالكامل، بيكون من باكر 23 مايو إلى 24 مايو على ستيم و إيبك جيمز ستور، وبشكل مجاني. يضم هذا المعرض الفريد ألعاب قابلة للعب داخل أجنحة غامرة، مقاطع دعائية حصرية، جلسات نقاش، وقسم مخصص للرعب. اسمه شو اسمه؟ ثياترم أوبسكورم. المهم اللي يحبوا الرعب هذا الموضوع عندكم، وغير ذلك الكثير. زين، الحين المعرض هذا شو الهدف ماله؟ انه يستقبل اللاعبين من كل انحاء العالم لاستكشاف مستقبل صناعه الالعاب بدون تذكره وسفر وتتريف طوابير. لا لا، الموضوع كله ديجيتال، بحيث انك بتحضر بشخصيتك الافتراضيه اللي انت بتنشئها، وبتدخل لهذا العالم التفاعلي اللي يضم اكثر من 50 لعبه من شركات كبيره، وصولا الى استديوهات مستقله تشارك لأول مرة. طبعا من بين المشاركين عندنا THQ، يعني من أشهر شركات الجيمينج، وبيكون عندها Gothic 1 ريميك، أيضا Rick Fest 2، عندنا Titan Quest 2، شو عندنا بعد في اللي هو رينيمل، وبيكون عندنا Tides of Tomorrow. يعني في وايد ألعاب بيعلنون عنها بهذا المعرض، وأيضا اللي هو المشهد خلنا نقول بيشهد حضور قوي مع ألعاب معروفة وأيضا محبوبة عند اللاعبين. فالموضوع بيكون جدا حلو. هي فكرة أنك تتابع بهذه الطريقة الرقمية بيكون حلو صراحة. بالنسبة لألعاب الرعب بيعطونكم تجربة ألعاب مثل The Last Portrait، عندنا Grind Worm، عندنا Night Hike، The Seventh Shift، وشو عندنا بعد هذين يعني وبقية الألعاب المتوفرة. فأرجع وأذكركم تقدرون تحضرون هذا الإيفنت أونلاين تاريخ 23 و24 على ستيم وإيبك جيمز ستور وبشكل مجاني. صراحة الموضوع أحسه يحمس وأكيد إن شاء الله تعالى دام أنه بيكون باكر عقبه يوم الاثنين إن شاء الله تعالى نشوف شو الأشياء اللي تم الإعلان عنها وبنتكلم عنها أكثر وأكثر. ويا دام أننا قاعدين نتكلم عن الجيمينج, منو فيكم يتذكر كريزي تاكسي؟ اللي يتذكره يطرش لي, طرشوا لي على رقم الاسمس 4000 أو عبر تطبيق الخليجية, ارفعوا أياديكم يا لاعبي كريزي تاكسي. هذه اللعبة الأسطورية, هذه اللعبة اللي فيها متعة ما من بعدها متعة. يامه يامه يامه قعدنا بالساعات قدام التلفزيون ونحن نسوق هالتاكسي اللي يعني لفلفنا نيويورك كلها وسرنا وطلعنا ووصلنا عالم, صح ولا لا؟ كريزي تاكسي نزلوا تغريدة بعد انقطاع طويل, فالناس بدأت تتكلم وتقول هل في عودة محتملة, لأن اللعبة هاي لها محبين حول العالم بشكل رهيب جدا, ويمكن الجيل الجديد يمكن لعبوها خلينا نقول نسخ محدثة أو شيء, ولكن تبقى هي من كلاسيكيات ألعاب الفيديو. فتتوقعون أن يسووا لها ريميك أو ينزلون إياها أو يكون في جزء جديد؟ والله العظيم أنه بتكون يعني قمة الوناسة.

0: هو الخليج،
1: هو الخليج
0: على الخليجية.
2: ورحلة سريعة لسما العواصم الخليجية بنتعرف من خلالها على درجات الحرارة، وبداية من دبي وعاصمتنا أبوظبي ودرجات الحرارة فيها 27 39 المنامة 27 30 الدوحة 27 37 وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 27 39 أما الكويت 26 34 وأخيرا الرياض 27 39.
0: هو الخليج على الخليجية.

0: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب
1: على الخليجية.
2: بان شوقي ووجدي يوم بان الغزال، واعتراني لذكرى لي بحالي زرى ربي نعصم،
3: ربي نعصم
2: ملكني بالحسن والدلال، مسكنه في الصحاري في البدو له ذرى، ساكن في خيام من سكنها ينال كل عز وهيبه بالكرم تعمره، في مجالس كرام بين بن وهال والرجال الأشاوس ليبهم نفخرة، البداوة شهامة ما لها من مثال، والبداوة أصالة تجوى الجوهرة.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.
1: خلكم مستانسين ويانا على 1-0-0-9
4: الخليجية.

0: النداء الأخير للتسجيل في نادي أعمال ARN 2026 من الأول إلى السادس من يونيو في بلو ووترز فورم. اسأل نفسك، هل تصل أعمالك إلى السكان المحليين أم أنك تفوت اليوم فرصتك الأكبر؟ 7 ملايين مستمع كل يوم، انضم إلينا وسنقدم لك إعلانك التجريبي ونصمم حملتك التسويقية المخصصة ونمنحك أسعار إعلانية حصرية للفعالية. إنها فرصتك للعودة إلى السوق بذكاء. تابعنا على منصات التواصل الاجتماعي، سارع وسجل جلستك على radio-rsvp.com. الفرص بلا حدود لكن الأماكن محدودة.
1: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الإمارات العربية المتحدة. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاما من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي وأب ستور. CFI Financial Markets LLC شركة مرخصة من قبل هيئة سوق المال في دولة الإمارات العربية المتحدة. التداول ينطوي على مخاطر عالية.

0: رحلات السير على الخليجية
1: برعاية جزيرة ياس.
2: إن شاء الله يرد السلام لكم جميعا وين ما كانت وجهاتكم. الكثافة طبعا لا زالت مستمرة بالاتجاه إلى الشارجة من دبي. بالنسبة لباقي الطرقات الحمد لله رب العالمين الأمور طيبة في معظم الطرقات الداخلية داخل دبي وبالاتجاه إلى العاصمة أبوظبي، والقادمين منها أيضا الحركة جدا طبيعية وانسيابية. وإن شاء الله يرد توصل وجهاتكم كلها بالسلامة، وهلا هلا بعمان.
3: استمتع بإقامة رائعة في فنادق مميزة والعب في أحد منتزهاتنا الترفيهية عالمية المستوى. للحجز yesisland.com.

0: على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إيان دايما في أكثر، تطبق الشروط.
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: الخليجية 1009. الخليجية 1009.
1: انتظروا The Big Day Out، اليوم الترفيهي المميز من الخليجية 1009 في 23 من مايو في جزيرة ياس أبو ظبي، حيث نحتفل مع كل إمارة بوحدة الإمارات العربية المتحدة. من أبو ظبي إلى دبي ومن الشارقة إلى رأس الخيمة، نجتمع في The Big Day Out لجزيرة ياس أبو ظبي. سنقدم 7000 تذكرة دخول إلى مدن ياس الترفيهية بمعدل 1000 تذكرة لكل إمارة، لتستمتع أنت وعائلتك. مثل إمارتك وكن في قلب الحدث، استمتع بتجربة استثنائية في عالم فيراري جزيرة ياس أبو ظبي، أو انغمس في قصصك المفضلة في عالم وارنر براذرز جزيرة ياس أبو ظبي، أو انطلق في مغامرة مائية في ياس ووتر وورلد جزيرة ياس أبو ظبي، واستكشف عجائب المحيط في سي وورلد جزيرة ياس أبو ظبي. للتسجيل زوروا الموقع 1009.ae. The Big Day Out، احتفال واحد يوم لا ينسى.
2: فخورين إن جزء من بيوتكم وراح تعيشونها كل يوم. كوكر صنبور واحد يعطيكم ماي مغلي بارد أو غازي، ولا تشلونها من الماي والفلاتر بعد اليوم. الحياة الحلوة تبدأ من التفاصيل الصغيرة، خلوها أسهل مع كوكر. حياكم الله في صالة كوكر بدبي، أو اكتشفوا الفرق على كوكر.ae.

0: الخليجي على الخليجية 1009.
1: وصلت إياكم لنهاية مشوارنا لليوم، كل شكر لمتابعتكم، ويكند سعيد يا رب لكم جميعا. أرجع أذكركم أنه باكر إن شاء الله تعالى بنكون وياكم مباشرة على الهواء من الساعة 12 ظهرا إلى 4 عصرا، 4 ساعات من التغطية المباشرة من بيج داي أوت في جزيرة ياس في مدن ياس الترفيهية المتنوعة. إن شاء الله تعالى بكون وياكم ابتداء من الساعة 12، والساعة 1 بتكون وياكم اليازية، من بعدها الساعة 2 بكون وياكم، والختام مع اليازية إن شاء الله تعالى عند الساعة 3 ظهرا. فتابعونا وبالبركة لكل اللي فازوا ويانا. ويا الوقت أن يخبركم آخر فائزين، نقول مبروك لعفرة إبراهيم جمعة، ألف مبروك يا عفرة. والفائزة الأخيرة في هذه المسابقة نورة النعيمي، بالبركة نورة، ألف مبروك جميعا. كل اللي فاز ويانا، كل فايز فاز بأربع تذاكر دخول لمدينة ترفيهية من مدن ياس الترفيهية، وإن شاء الله تعالى باكر بنستمتع بيوم مميز جدا من إماراتنا السبع، وبتجمع احتفالي بإماراتنا الحبيبة أكيد في عاصمتنا أبوظبي، وتحديدا في جزيرة ياس الرائعة والممتعة واللي فيها كل شيء خطرنا فيه. نستمتع بأجواء رائعة في هذه المدن الترفيهية. كان وياكم أخوكم عبدالله مهيري، أتمنى لكم أمسية سعيدة، ويكند سعيد، وإن شاء الله تعالى نتلاقى ها باكر إن شاء الله الساعة 12 الظهر، ونرجع نتلاقى وياكم أيضا يوم الاثنين بي دوت خليجي على هو الخليجية 1009. ربي يحفظكم جميعا، مع السلامة.
2: التضحية هذه خلي بلدكم على مستوى يختلف تماما عن الدول الباقية، وأنتوا استثمار هالبلد، سواء كنتوا لابسين هالبدلة أو كنتوا في أي مؤسسة في دولة الإمارات، أنتوا الاستثمار الحقيقي.
3: يا صانع المجد وإشراقه، أرواح شعبك للميدان سباقة.
2: نحن عندنا مثل يقول توقف الأمور لما توصل بيت الشعر. ليش بيت الشعر؟ لأن الإنسان بيحمي بيته عرضه، وهذا عرضنا، هذا اللي نحن موجودين على أساس نطلع بسمعة طيبة وندافع عنه بكل ما نملك. مجد العرض.

0: عندما تغوص الكلمة في عمق الإحساس نلتمس الحب والشجن والحنين، فيعم المكان صمت فريد.
1: هدوء من فضلك هدوء.
0: ماجد المهندس يلتقيكم في أمسية ساحرة ضمن ليالي العيد في دبي على مسرح كوكاكولا أرينا 29 من مايو.
1: غير انت تخبل وجديد جنك أول يوم العيد.
0: اشتروا تذاكركم على موقع بلاتينوم ليست أو كوكاكولا أرينا .com. الحفل من تنظيم مومنتس إيفنتس وبرعاية الخليجية 1009.
2: أشعار فزاع على الخليجية.
3: سفينة أحلامي عصامية إشراع بين البحر والشمس والغيمة، وأنا تبحر مثل دمعة محبنا في وداع ذاق المفارق بعد ما ذاق العنا، والمنظر الجذاب يعطيك انطباع ان الطبيعة عندها حفلة غنى، حفلة بدون آلات وبدون استماع نعيشها بإحساس وشعور وهنا.
2: أشعار فزاع على الخليجية.
4: أشعار فزاع على الخليجية.
0: خلكم مستانسين ويانا على 1-0.

0: الله ندخل في التفاصيل. نقولكم صباح الخير مع أكسجين اللي إن شاء الله من خلاله بندخل في وايد.
1: أكسجين على الخليجية من الاثنين لين الجمعة من السابعة وحتى العاشرة صباحا بالتعاون مع
2: تعاونية الاتحاد دو جزيرة ياس أبو ظبي والمستشفى الأمريكي دبي.
3: أسبوع دبي للمطاعم مستمر، تم تمديده حتى 31 مايو لتستمتعوا بقوائم غداء وعشاء حصرية في أكثر من 100 مطعم في دبي. لا تفوتوا فرصتكم لاكتشاف تجارب طعام استثنائية بأسعار مميزة. للمزيد من المعلومات زوروا dubairestaurantweek.ae. طاولتكم بانتظاركم.

0: صوت بلا صورة.
1: يسرنا في إدارة الأراضي والأملاك الإعلان عن إطلاق المرحلة الثانية من برنامج حاضنة الشركات العقارية الإماراتية، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققته المرحلة الأولى. المرحلة الجديدة تستهدف استقطاب 25 منتسبا جديدا،
2: أجهزة والإمكانيات التي تحتوي على الذكاء الاصطناعي، وتم تطويرها مع الشركاء والشركات الموجودة في دولة الإمارات، بحيث أن نتغلب على كل العقبات وكل ما يهدد الأمن.
3: توفير بها آمن المجتمع خلال فترة العيد. كما عملت البلدية على رفع جاهزية فرقها الرقابية من خلال تكثيف الزيارات الميدانية للتحقق من الالتزام بالاشتراطات الصحية.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARN.
4: بتوجيهات حمدان بن محمد، لا زيادة في الرسوم المدرسية بمدارس دبي العام المقبل. رئيس أوزبكستان يستقبل وفد حكومة دولة الإمارات. دول أوروبية تضغط على إسرائيل لكبح عنف المستوطنين.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية، مباشرة من شبكة ARN.
4: نجدد تحية مستمعينا الكرام، وأهلا بكم إلى هذه النشرة الإخبارية من مركز أخبار شبكة الإذاعات العربية، في تقديمها فيصل العسيلي. بتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، أعلنت هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي أنه لن تكون هناك زيادة في الرسوم المدرسية للمدارس الخاصة في الإمارة خلال العام الدراسي المقبل 2026-2027. استقبل رئيس جمهورية أوزبكستان شوكت ميرضايف معالي محمد القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء ضمن زيارة رسمية لوفد حكومي إماراتي إلى العاصمة الأوزبكية طشقند. جرى خلالها بحث مستجدات الشراكة الاستراتيجية في التحديث الحكومي بين حكومتي دولة الإمارات وجمهورية أوزبكستان، وآفاق تطويرها بما يدعم جاهزية العمل الحكومي ويعزز التنمية المستدامة في البلدين. وأكد الرئيس الأوزبكي عمق العلاقات الثنائية التي تجمع جمهورية أوزبكستان ودولة الإمارات، مشيدا بتطور المتسارع في مسارات التعاون المشترك. رحبت دولة الإمارات بقرار لجنة السلامة البحرية التابعة للمنظمة البحرية الدولية الذي تم اعتماده خلال دورتها 111، والتي تقدمت به الإمارات وحظي بدعم ورعاية مشتركة من عدد كبير من الدول الأعضاء. ويشدد القرار على الأهمية البالغة للحفاظ على حرية الملاحة للسفن التجارية في بحر العرب وبحر عمان، وحق المرور العابر في أحد أهم الممرات المائية الدولية على مستوى العالم. كما يدعو القرار الدول إلى اتخاذ خطوات منسقة للمساهمة في ضمان سلامة الملاحة للسفن التجارية وسفن الشحن في مضيق هرمز ومحيطه.
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: دعت 7 دول غربية كبرى إسرائيل إلى وقف توسع المستوطنات في الضفة الغربية وكبح تصاعد عنف المستوطنين، متهمة الحكومة الإسرائيلية بتأجيج التوتر في المنطقة. وأصدرت بريطانيا وإيطاليا وفرنسا وألمانيا وكندا وأستراليا ونيوزيلندا بيانا مشتركا قالت فيه: تدهور الوضع في الضفة الغربية على نحو ملحوظ خلال الأشهر القليلة الماضية. وجاء في البيان: بلغ عنف المستوطنين مستويات لم يسبق لها مثيل، فضلا عن أن سياسات الحكومة الإسرائيلية وممارساتها ومنها تعزيز سيطرتها الاستيطان تقود الاستقرار وآفاق حل الدولتين. ولم تصدر الحكومة الإسرائيلية تعليقا بعد على البيان. شنت إسرائيل غارات جوية ليلية استهدفت منشآت صحية في لبنان تابعة لحزب الله، مما أسفر عن مقتل 10 أشخاص على الأقل وفقا لما أعلنته وزارة الصحة اللبنانية، في وقت تستمر فيه الهجمات المتبادلة بين إسرائيل وحزب الله على الرغم من اتفاق وقف إطلاق النار. ورصد تحليق للطيران المسير الإسرائيلي صباح الجمعة في أجواء العاصمة بيروت وضاحيتها الجنوبية. وأفادت السلطات اللبنانية بأن من بين القتلى 6 مسعفين وطفل، بالإضافة إلى إصابة العديد من الأشخاص الآخرين جراء هذه الغارات. توجه قائد الجيش الباكستاني المشير عاصم منير إلى طهران في محاولة لدفع المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران نحو اتفاق ينهي الحرب ويفتح الباب أمام مفاوضات أوسع بشأن البرنامج النووي الإيراني بحسب موقع أكسيوس. ونقل الموقع عن مصدر أمني باكستاني أن منير يقود جهود الوساطة بين الجانبين منذ اندلاع الحرب، مشيرا إلى أن زيارته إلى طهران بعد أيام من المحادثات منخفضة المستوى قد تمثل الدفعة الأخيرة للتوصل إلى تفاهم سياسي. ويعمل الوسطاء على صياغة خطاب نوايا يتضمن اتفاقا لوقف الحرب إلى جانب إطلاق مفاوضات تستمر 30 يوما لبحث اتفاق أشمل يتناول البرنامج النووي الإيراني ومستقبل التخصيب. التقى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي بوزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي لمناقشة مقترحات لإنهاء الحرب الأمريكية الإسرائيلية. كما ذكرت وسائل إعلام إيرانية في ظل استمرار الخلافات بين طهران وواشنطن حول مخزون اليورانيوم لدى إيران والسيطرة على مضيق هرمز. طالب الأعضاء الأوروبيون في حلف شمال الأطلسي ناتو بوزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو بتوضيح قرارات واشنطن المربكة بشأن انتشار قواتها في القارة، فيما سعوا لتهدئة غضب الرئيس دونالد ترامب بشأن موقفهم من الحرب على إيران قبل قمة مرتقبة في تموز يوليو. قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو للصحفيين قبيل انطلاق الاجتماع مع نظرائه في حلف شمال الأطلسي في السويد إن الولايات المتحدة تواصل الوفاء بالتزاماتها العالمية فيما يتعلق بنشر قواتها، وهذا يتطلب منا باستمرار إعادة تقييم أماكن تمركز هذه القوات. هذا ليس إجراء عقابيا بل هو أمر طبيعي وسيستمر. قتل شخص وأصيب 35 آخرون في هجوم أوكراني ليلا على منطقة لوغانسك شرق التي تسيطر عليها موسكو بحسب ما أفادت السلطات. أعلنت منظمة الصحة العالمية عن رفع مستوى خطر تفشي إيبولا في الكونغو الديمقراطية من مرتفع إلى مرتفع جدا، وأوضحت أن هناك قرابة 750 إصابة محتملة في جمهورية الكونغو الديمقراطية و177 حالة وفاة يشتبه في ارتباطها بالفيروس. بهذا الخبر نصل وإياكم إلى ختام هذه النشرة، قدمناها لكم من مركز أخبار شبكة الإذاعة العربية، في أمان الله.
0: الأخبار من شبكة ARN.
5: خلكم مستأنسين ويانا على 1009
6: الخليجية.

0: الساعة 9 في استديوهات الخليجية، ومساكم خير.
1: خلي فلوسك وفلوس عائلتك تحت سقف واحد مع ويو للأفراد. ادخر واصرف واستثمر بذكاء أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع wio.io.
2: حين وحدنا زايد وراشد وإخوانهم كان بناء الإنسان هدفهم، وكانت سعادة الناس مسعاهم.
3: نحن وأبنائنا صوروا لهذا الوقت مثل ما صوروه أهلنا على ما هم فيه من ما ينقصه، وحافظوا عليه أن نكون نحن كذلك. محافظتنا عليه بقدر قدرتنا وإمكانياتنا، كذلك مضافة على ما قدموه إسلافنا.
2: ورث الأبناء رؤية آبائهم، فأصبح قادتنا اليوم امتداداً لرؤيتهم، ليكملوا المسيرة المباركة لمؤسسي وحدتهم.
4: لازم نستثمر في هذا الإنسان أكثر فترة ممكنة، أكبر كمية ممكنة، ليخدم هذه البلد أطول فترة ممكنة. أنتوا أحرار، أنتوا عيال البلد الأصيل، أنتوا عيال زايد، أنتوا عيال الإمارات، أنتوا مستقبل البلد، أنتوا مستقبل البلد.
2: قادة الإمارات اليوم هم رجال زايد،
5: بقيادة محمد بن زايد. نحن عندنا جيش الحمد لله نفتخر فيه، ونفتخر بآبائهم وأمهاتهم اللي ربوهم وجعلوا منهم هذه الرجال.

0: هو الخليج، هو الخليج على الخليجية.
1: ورحلة سريعة لسما العواصم الخليجية بنتعرف من خلالها على درجات الحرارة، وبداية من دبي وعاصمتنا أبوظبي ودرجات الحرارة فيها 27 39، المنامة 27 30، الدوحة 27 37، وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 27 39، أما الكويت 26 34، وأخيرا الرياض 27 39.
0: هو الخليج على الخليجية. الخليجية الإماراتية،
2: دولة الإمارات العربية المتحدة، موطن الرجال المخلصين، أبناء زايد الأوفياء المتكاتفين، عطاؤهم لوطنهم في كل الميادين، وتكاتفهم مضرب مثل للناس أجمعين، بهمة عالية لا تلين ولا تستكين،

0: أشعار على الخليجية.
1: أشعار على الخليجية.
2: قالوا الذهب أنتي، ومن قال شبه تشبيه ما يوفي مقامك، مقاله ما به ذهب ينبض حنانه ومحبه، ما به ذهب في الكون هذا جماله، وانتي جمالك ألف سبحان ربه، سبحان من صور حلاه ودلاله، واعطاك عين تسلب العقل لبه، واعطاك قلب يا كثرها خصاله، قلبك نهر جاري وحلو مصبه، يسقي ضفافه من عذوبة زلاله، يلي ابتسامك هو دوى الهم وطبه، مثل السحر يشفي حزينا لجاله، يلي ابتسامك هو دوى الهم وطبه، مثل السحر يشفي عليلا لجاله، انتي وش انتي دانه في غبه، في وسط بحر فيك يا طيب فاله، وانتي اللي لو تلمس جماد تنبه، ونحرك حسنك فلاه استحاله، يا عمة الروح اللي تنبض محبه، يا وجه نحتار الشعر في جماله، حتى القمر يا روحي لو بك تشبه، تبقينا الأجمل من طموح وخياله.
1: أشعار
0: أشعار
1: على الخليجية
3: للعوائل اللي عيالهم ملانين، هذه لكم.

0: شو في ما يسمع عنيد، ما في مكان من بيتنا قريب، ما ياخذ كل هالوقت العجيب الجواب ياس.
1: سيروا جزيرة ياس واستمتعوا بإجازة عائلية كلها وناسة. احجزوا باقة إجازة الأطفال مجانا الآن حصريا على yasisland.com.
2: أسبوع دبي للمطاعم مستمر، تم تمديده حتى 31 مايو، لتستمتعوا بقوائم غداء وعشاء حصرية في أكثر من 100 مطعم في دبي. لا تفوتوا فرصتكم لاكتشاف تجارب طعام استثنائية بأسعار مميزة. للمزيد من المعلومات زوروا dubai-restaurant-week.ae. طاولتكم بانتظاركم. باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر end.ae. تطبق شروط والأحكام. end دائما في أكثر.

0: الخليجية الإماراتية.
1: عندما تحدث يوما حكيم الأمة. حكيم الأمة.
2: يجيك يوم من الأيام عندك صديق فيصبح لك عدو، فيصبح العدو صديق. التغيرات هذه موجودة في الحياة، أنت اللي عليك يا الإنسان أنك تحضر نفسك قبل لا يجيك الشيء اللي أنت ما كنت تفكر فيه. حضر نفسك للي تفكر فيه واللي ما تفكر فيه.
1: ونحن على نهج القائد المؤسس محافظون، على دربه ماضون، وعلى ما أوصانا أمينون.

0: بودكاست استكانة.
1: أنا عندي سؤال لك، كل شخص بيعطيك كلام سلبي ليحبطك ويوقفك عن تحقيق هدف في حياتك، هذا الشخص بيكون ناجح؟ بس اسأل أي شخص ناجح بقول لك أنا نجحت لما بطلت أسمع كلام هذول الناس السلبيين. أنت لما بتلعب الرياضة بتكون حاسبها صح، بتسخن صح، بتلعب الرياضة صح، بالتنفس الصح، بالآلية الصح، بالأوزان الصح، علم هو أيضا صح. نفس الشيء الاستثمار، ما في شيء في الحياة ما في مخاطرة انك تستمر في شيء لفتره طويله راح تشوف انه في نتيجه في العبادات، في الرياضه، في البزنس، في العلاقات. الاستمراريه بالنسبه لي من عوامل النجاح.
0: يمكنكم متابعه بودكاست استكانه مع الاعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقميه المفضله لديكم.
2: ضيف الحلقه الدكتور مهند الواديه، خبير واعلامي عقاري. قريبا

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: دولة ترسم الأمجاد في كل مجال، دولة تدفع بالخير في كل الأحوال، دولة تخطط بأعمالها حدود المحال، دولة ترسخ العطاء أقوالاً وأفعال، أقوالاً وأفعال. إنها دولة الإمارات العربية المتحدة.
1: الخليجية الإماراتية 1009.

0: أشعار فساء أشعار فساء على الخليجية أشعار فساء على الخليجية. ياخر طموحاتي وذروة حنيني تلبس على فالك وأنا بفالي أموت أموت في اللبس الخفي المبيني والشعر لا منه تناثر على الكوت. ياخر طموحاتي وذروة حنيني تلبس على فالك وأنا بفالي أموت أموت في اللبس الخفي المبيني والشعر لا منه تناثر على الكوت. الصورة اللي بين خدك وبيني تقول يا السكر تعال المس التوت في عيونك اللي تحتها شامتيني خل العرب في معركة عين جالوت كل شيء يتمنى يشارك فيني الأرض والأشجار والبحر والحوت يا مبرأك يا مظلمك يا ظنيني مضاعلك ضايع ولا فاتلك فوت اكسر رجال ان شاف حسنك يليني ويبنت في جنبك تحول لطاغوت خذني معك بلاك انا ما يبيني يا شعر وراشد ويا سحر هاروت هذه منياتي يا مبعثر سنيني الود ودي نجتمع لو بتابوت ودي احطك يا حبيبي في عيني وسكر عيوني عليك انت واموت وادخل مع قبر الغرام الحزيني واسمع تناهيت المحبة بلا صوت.
1: أشعار فساء أشعار فساء على الخليجية
0: أشعار فساء على الخليجية.
2: خلكم مستانسين ويانا على 1009 الخليجية.

0: النداء الأخير للتسجيل في نادي أعمال ARN 2026 من الأول إلى السادس من يونيو في بلو ووترز فورم. اسأل نفسك، هل تصل أعمالك إلى السكان المحليين أم أنك تفوت اليوم فرصتك الأكبر؟ 7 ملايين مستمع كل يوم، انضم إلينا وسنقدم لك إعلانك التجريبي ونصمم حملتك التسويقية المخصصة ونمنحك أسعارا إعلانية حصرية للفعالية. إنها فرصتك للعودة إلى السوق بذكاء. تابعنا على منصات التواصل الاجتماعي، سارع وسجل جلستك على radio-rsvp.com. الفرص بلا حدود لكن الأماكن محدودة.
1: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الإمارات العربية المتحدة. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاما من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي وأب ستور. CFI Financial Markets LLC شركة مرخصة من قبل هيئة سوق المال في دولة الإمارات العربية المتحدة. التداول ينطوي على مخاطر عالية.
2: باقات فريدم مصممة لتناسب أسلوب حياتك. اختر ما يناسبك من بين مجموعة متنوعة من الباقات للبيانات والمكالمات الغير محدودة وخيارات للترفيه، بالإضافة إلى باقات إمارات فريدم. أصبح اختيارك لما يناسبك أكثر سهولة مع باقات فريدم العديدة. اشترك الآن واعطي الأولوية لأسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. قم بزيارة en.ae لمعرفة المزيد. تطبق شروط والأحكام. E&. دائما في أكثر.
3: فرصة استثنائية بانتظارك في قلب موتور سيتي. الاتحاد العقارية تقدم مشاريع تكايا ومرداد مع خطط دفع حصرية 30-70 متاحة لفترة محدودة فقط. ابدأ رحلة التملك العقاري اليوم مقابل دفعة بنسبة 5%. احجز منزلك بكل ثقة مع الاتحاد العقارية. تواصل معنا اليوم على 800 UP Sale أو تفضل بزيارة موقعنا up.ae.

0: 10 الساعة على دانة الأثير.
1: خلي فلوسك وفلوس عائلتك تحت سقف واحد مع ويو للأفراد. ادخر واصرف واستثمر بذكاء أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع wio.io.
2: الخليجية 1009.
3: شاعر الوطن، سد في المحن، بإحساس وإبداع وفن، وإبداع وفن.
4: شاعر وشعري وارثه ورثه، من ساس أعسف بحور الشعر قبل امتطيها واطلع على قمه مطاليع قرناس وروس الجبال العالية أعتليها.
5: بأيادي قيادة ترسم للمستقبل بيتا وسكن.
6: حنا عيال الشيخ زايد، هل الخير وهل الحسم للي مطول عناده لنا على كوكب هل الأرض تأثير، والشعب يبلغ غايته باجتهاده في خدمه الدولة الطوالة. الأشابير من شعبنا فيهم صمود وإرادة، صمود
3: وإرادة. وتبني للأجيال قادم الأيام بأغلى ثمن.
7: هذا إمام الطموحات، الأمامية، وبالغ المستحيل، وصانع الفارق.
5: بنظرة بعيدة تتجاوز المكان والزمن.
4: من شرفة القصر أناظر خلف الأسواري، وجيه ناس عسى ربي يوفقها ويزيد عزمي بفعل الخير وصراري في خدمة بلاد برق العز بارقها.
3: ولنردد شعرا وفعلا.
6: هنا هنا إلى الأمام، هنا هنا هنا هنا هنا هنا إلى القمم، هنا هنا هنا هنا هنا هنا كف السلام، هنا هنا هنا هنا هنا هنا دق الخشم.
5: نفديك بالأرواح يا وطن،
3: نفديك بالأرواح يا وطن.

0: الخليج
1: هو الخليج
0: على الخليجية.
2: ورحلة سريعة لسما العواصم الخليجية بنتعرف من خلالها على درجات الحرارة، وبداية من دبي وعاصمتنا أبوظبي ودرجات الحرارة فيها 27 39 المنامة 27 30 الدوحة 27 37 وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 27 39 أما الكويت 26 34 وأخيرا الرياض 27 39.
0: هو الخليج على الخليجية.
3: لأنها الأم التي ربت، لأنها الأم التي سهرت، لأنها الأم التي احتضنت، ولأنها الأم التي أعطت، التي أعطت فما بخلت بل ربت سهرت احتضنت وأعطت، فكانت أم الخير.

0: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب.
1: على الخليجية.
2: حبيبتي جف الكلام وتعبني الصمت الرهيب، من كان مثلي ما يلام والصبر ماله من نصيب، روحي يعذبها الغرام في جنته صبح ومغيب. حبيبتي مالك مداوي من السقام، إن كان ممرضك الطبيب ومن يعينك في الخصام، إن أصبح القاضي طليب أصحي على الحيرة ونام، واللي معذبني الحبيب. حبيبتي أسندت ظهري للظلام في ليلة الشوق الغريب، وذرفت من دمعي سجام يجري من الحسرة سكيب، مذاق سجات الهيام من قال أن الدمع عيب. حبيبتي تبخل علي بالسلام ولو تطلب عيوني أجيب، تعذيب من تهوى حرام يا ليت بالرحمة تثيب، وش ينفع من مات بحيام إن أمطرت عقب صليب.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.
1: خلكم مستانسين ويانا على 1009
3: الخليجية.

0: الخليجية.
1: نعم، الفرص الحقيقية موجودة هنا بالفعل. ملايين المقيمين يعيشون وينفقون يومياً في مختلف أنحاء الإمارات. في ARN نساعدك على الوصول إلى 7 ملايين منهم كل يوم. وفي نادي أعمال ARN 2026 سنضعك على الدرب ونمنحك نموذجاً إعلانياً احترافياً إضافة لحملتك التسويقية فوراً مع أسعار حصرية خاصة بالفعالية فقط. بادر، فالأماكن تنفذ بسرعة. تابعنا على منصات التواصل الاجتماعي واحجز جلستك الآن على radio-rsvp.com من الأول إلى السادس من يونيو في Blue Waters Forum. radio-rsvp.com، الفرصة تناديك.
2: هل تخطط لبدء مشروع تجاري جديد أو بدأت مشروعك بالفعل خلال الأشهر الثلاثة الماضية؟ وسع نطاق أعمالك مع عروض إيان للأعمال. احصل على اشتراك مجاني لمدة 2 شهر على باقات الموبايل لخط الفاتورة، 2 شهر مجاناً على باقة بيزنس برو للإنترنت مع خصم 50% على قيمة اشتراك 2 شهر التاليين لكل من باقات الموبايل لخط الفاتورة وباقة بيزنس برو. بالإضافة إلى ذلك استمتع بخصم 500 درهم على أجهزة مختارة وما يصل إلى 3 شرائح زم للأعمال لمساعدتك على بدء مشروعك بكل 3. نساعدك على التوفير ونتمنى لك التوفيق. تفضل بزيارة ean.ae/newbusiness. ean دائما في أكثر. تطبق الشروط والأحكام.

0: كن واقعي من أشعار فزاع.
1: التضحية هذه خلي بلدكم على مستوى يختلف تماماً عن الدول الباقية، وأنتوا استثمار هالبلد، سواء كنتوا لابسين هالبدلة أو كنتوا في أي مؤسسة في دولة الإمارات، أنتوا الاستثمار الحقيقي، أنتوا الاستثمار الحقيقي.
2: يا صانع المجد وإشراقة، أرواح شعبك للميدان سباقة.
1: نحن عندنا مثل يقول توقف الأمور لما توصل بيت الشعر. ليش بيت الشعر؟ إن الإنسان يحمي بيته، عرضه، وهذا عرضنا، هذا اللي نحن موجودين على أساس نطلع بسمعة طيبة وندافع عنه بكل ما نملك. مجد العرض.

0: 1-0-09.
1: شعور المرة الأولى يجيك
2: جلسة على دامة الأثير.
3: 1-0-09.

0: الخليجية الإماراتية،
1: دولة الإمارات العربية المتحدة، موطن الرجال المخلصين، أبناء زايد الأوفياء المتكاتفين، عطاؤهم لوطنهم في كل الميادين، وتكاتفهم مضرب مثل للناس أجمعين، بهمة عالية لا تلين ولا تستكين.

0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: تحبني ولا تحب الدراهم؟ اختار لك وحدة علشان ما اضيع علاقة ما تنبني بالتفاهم، حتى تحت نور القمر يمكن تميع. تراها للحب الحقيقي، تراهم مشجعين احساسهم دون تشجيع. صغيرهم يدري بقيمة غلاهم، لا يمكن تحصلهم عروض للبيع. مزروع في قلبي غلاك وعساهم، فدوى لبستانك وحصد المزاريع. مداك ما يشبه في عيني مداهم، يا ظبي يلي مرتعك في المرابيع. إذا زماني ما نصفني وذاهم، يبغونني أنثر دموع التواديع. للحين بعده ما وصل مستواهم، المستوى شقر الحرار المطاليع. الصغار وعيوني لا يمكن تراهم، ما هي تشوف إلا النجوم الملاميع. البحر ولا الموت أنا كلاهم، أغرقهم وأحذفهم اليابس الريع. إلا إذا شفتك معاهم مساهم، كنك تقطع قلب مغليك تقطيع. لك محتوى يطغى على محتواهم، ويزيدني شوق ومحبها وتلويع. انت القمر والشمس ولا حداهم، انت الورود اليانعة والينابيع. أهل الحروب تجر لجلك حداهم، وأهل الطرب تعزف لك اللحن تنويع. ولا تقيا موحدين اندعاهم، يحفظك ربي من عيونا المقاليع. فرع وعلم هالبنات شبلاهم، أحبابك الموتى يا سيد المفاريع. في أرضهم جنة نجم في سماهم، إذا عته للحسن وصوفك الذيع. من دون ما تطلع تراك حلاهم، وإذا طلعت تصدع الناس تصديع. لكن لا تبعد بفكرك معاهم، لا الوصل يشرونه ولا الشوق للبيع. لو كل حاجة تنشر بالدراهم، كان اشتريت العمر قدام ما يضيع. كان اشتريت العمر قدام ما يضيع.
0: أشعار فزاع على الخليجية.
2: أشعار فزاع على الخليجية.
3: الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: صرت أحبك وبس.
1: 1009 أجمل المنوعات الغنائية على الخليجية.
2: نعم، الفرص الحقيقية موجودة هنا بالفعل. ملايين المقيمين يعيشون وينفقون يوميا في مختلف أنحاء الإمارات. في ARN نساعدك على الوصول إلى 7 ملايين منهم كل يوم. وفي نادي أعمال ARN 2026 سنضعك على الدرب ونمنحك نموذجا إعلانيا احترافيا إضافة لحملتك التسويقية فورا مع أسعار حصرية خاصة بالفعالية فقط. بادر، فالأماكن تنفذ بسرعة. تابعنا على منصات التواصل الاجتماعي واحجز جلستك الآن على راديو rsvp.com من الأول إلى السادس من يونيو في بلو ووترز فورم. راديو rsvp.com، الفرصة تناديك.
3: باقات فريدم مصممة عشان تناسب اسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف أكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والأحكام. en، دائما في أكثر.
4: حول راتبك واربح بقوة.
5: تربح مرة حلو، بس ليش ما تربح كل يوم؟ ويا تطبيق ويو للأفراد، خلي فلوسك تشتغل بذلك. اكسب فايدة بنسبة 6% سنويا على مدخراتك. اصرف مع ائتمان ويو واكسب 2% استرداد نقدي على مشترياتك، وابني ثروتك عن طريق استثمار شهري ثابت. افتح حساب في تطبيق ويو للأفراد اليوم وحول راتبك. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع ويو.io. تطبق الشروط والأحكام. بنك ويو مرخص من البنك المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة.

0: حين وحدنا زايد وراشد وإخوانهم كان بناء الإنسان هدفهم، وكانت سعادة الناس مسعاهم.
1: نحن وأبنائنا صور لهذا الوقت، مثل ما صوروها هن على ما هم فيه من ما ينقصه، وحافظوا عليه أن نكون نحن كذلك، محافظتنا عليه بقدر قدرتنا وإمكانياتنا، كذلك مضافة على ما قدموه إسلافنا
0: ورث الأبناء رؤية آبائهم، فأصبح قادتنا اليوم امتداداً لرؤيتهم ليكملوا المسيرة المباركة لمؤسسي وحدتهم.
2: لازم نستثمر في هذا الإنسان أكثر فترة ممكنة، أكبر كمية ممكنة، ليخدم هذه البلد أطول فترة ممكنة. أنتوا أحرار، أنتوا عيال البلد الأصيل، أنتوا عيال زايد، أنتوا عيال الإمارات، أنتوا مستقبل البلد، أنتوا مستقبل البلد.
0: قادة الإمارات اليوم هم رجال زايد،
3: بقيادة محمد بن زايد. نحن عندنا جيش الحمد لله نفتخر فيه، ونفتخر بآبائهم وأمهاتهم اللي ربوهم وجعلوا منهم هذه الرجال.

0: هو الخليج،
1: هو الخليج
0: على الخليجية.
2: ورحلة سريعة لسما العواصم الخليجية بنتعرف من خلالها على درجات الحرارة، وبداية من دبي وعاصمتنا أبوظبي ودرجات الحرارة فيها 27 39 المنامة 27 30 الدوحة 27 37 وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 27 39 أما الكويت 26 34 وأخيرا الرياض 27 39.
0: هو الخليج على الخليجية.

0: أشعار على الخليجية.
1: أشعار على الخليجية.
2: خطوة العين في درب السهر ما تمايل، كن ما تحتها للنوم جرف هيال، جيت برقد وخفت ان الليالي تهايل، رحت بسهر وشفت ان الليالي طوال، هذا انا كل ما صعبت علي الوسايل، قلت ربك يسهلها على كل حال، يا هو الحظ مايل او هو الحظ مايل، ما لها الحال عندي غير هالاحتمال، من تفكر بهالعالم يشوف الهوايل، أصدق من الحقايق وأغرب من الخيال، يا صبر مثل الأرض اللي لها سنين شايل، فوق ثقل الجبال انفوس ناس نثقال، مثل من عاش ما له من حياته حصايل، غير لا جاك قال فلان بفلان قال، قلت مدري ولا ودري فلان يبقايل، عادتي بالهوج العوج مالي مجال، اقصر الهرج مالك من وراء الهرج طايل، واترك الخلق للخلاق يا ابن الحلال، الله اللي جعل خلقه شعوب وقبايل، ما حد اختار له ربع وعمام وخوال، لو تخيرت كونك من عيال الحمايل، ما تخير بلال العبد كونه بلال، ولو هو بكيف الإنسان اختيار البدايل، كل نختار له جاهن ومال وجمال،
3: جاهن ومال وجمال،
2: والبشر في النهاية فرد ما هم سلايل، في قصير الشجر وش ذنب طول الظلال، والعمر في النهاية وقت والوقت زايل، الغني من يحط الزهد له راس مال، والشعر في النهاية قول ما هو فعايل، كان ما نقصك ما وصلك للكمال، لهجة القلب ولسان الضروع النحايل، بس ما يرفع الرجال فوق الرجال، كان حتى القصايد تعتبرها جمايل، اختصرها ترى مع التسوارية.
0: أشعار على الخليجية.
1: على الخليجية. أشعار.
3: أشعار
1: على الخليجية.
4: النداء الأخير للتسجيل في نادي أعمال ARN 2026 من الأول إلى السادس من يونيو في بلو ووترز فورم. اسأل نفسك، هل تصل أعمالك إلى السكان المحليين أم أنك تفوت اليوم فرصتك الأكبر؟ 7 ملايين مستمع كل يوم، انضم إلينا وسنقدم لك إعلانك التجريبي ونصمم حملتك التسويقية المخصصة ونمنحك أسعارا إعلانية حصرية للفعالية، إنها فرصتك للعودة إلى السوق بذكاء. تابعنا على منصات التواصل الاجتماعي، سارع وسجل جلستك على radio-rsvp.com. الفرص بلا حدود لكن الأماكن محدودة.
5: تخيل منزلك بقوة الجيل الجديد من فايبر، مع فايبر بلاس من E&، استمتع بأداء واي فاي 7 المتقدم للبث الأسرع، وألعاب بدون تقطيع، وتغطية منزلية موسعة في كل غرفة، سرعة أكبر، تغطية أوسع، أداء أقوى، عش الفرق مع فايبر بلاس. قم بزيارة E&.AE لمعرفة المزيد، تطبق الشروط والأحكام. E&، دائما في أكثر.

0: دولة ترسم الأمجاد في كل مجال، دولة تدفع بالخير في كل الأحوال، دولة تخطط بأعمالها حدود المحال، دولة ترسخ العطاء أقوالا وأفعال. إنها دولة الإمارات العربية المتحدة.
1: الخليجية الإماراتية 1009.

0: بودكاست استكانة.
1: في ناس كانوا يقولوا لي يا ريت سمعت كلامك واشتريت في عام 2020، بسأل عليهم. في مقولة جدا شهيرة كتير بحبها بالإنجليزي بتقول Fortune favors the brave، يعني الثروات والفلوس بتحب الشجعان. مش أنا، اسمع وارن بافيت أكبر مستثمر في العالم بيقول لك نحن نطمع عندما يخاف الآخرون. متى بدك تشتري؟ لما يكون السوق طالع والفرص صارت جدا قليلة لأنه صار في تضخم بالأسعار وارتفاع بالأسعار، ولا لما السوق عم ينزل فرصة؟ يعني المنطق شو بقول؟
0: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
2: ضيف الحلقة الدكتور مهند الوادية، خبير وإعلامي عقاري. قريبا الخليجية 1009.

لأنها الأم التي ربت، لأنها الأم التي سهرت، لأنها الأم التي احتضنت، ولأنها الأم التي أعطت، التي أعطت، فما بخلت بل ربت، سهرت، احتضنت وأعطت، فكانت أم الخير.

0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
2: مفروض لا قلت عني سالفة، قلني مع فعول الرجاجي لذكر أسماها. ما بيك لنته ولا غيرك يجاملني، أنا أكبر من النفوس ومن محاباها. في خاطرك شي لي تعال واسألني، لا تحكم بغيب نفسك وترضاها. لا تنوي إنك بأسلوبك تقللني، ترى الله يحاسب الناس بنواياها. وتراك منته بتفرحني وتزعلني، لأن الحقيقة حقيقة لو تناساها. به فرق بين تجاهلني وتجهلني، كبر البسيطة من أقصاها لأدناها. أنا اللي يعقول مثلك ما تحللني، الله خلق خلقه وميز مزاياها. خلقني بهالزمان اللي معلمني كثرة حكاية الرجال وقلة أحلاها. تنزيل مثلك لقدري ما ينزلني، ما كل حاجة تمناها بتلقاها. في عيون بيض الوجوه الله مجملني، أنا أحشم شنابها ودس ملحاها. لا تعتذر لا تعتذر لي ولا ترجي تواصلني، ولا تلحق الذنب مدح وتقصر إخطاها. مدايح اللي سواتك ما توصلني، لو تمطر الأرض ما وصل السما ماها.
0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
3: الجو جوكم.

0: إدانة الأهلية
1: 1009
0: الخليجية.
2: نعم، الفرص الحقيقية موجودة هنا بالفعل. ملايين المقيمين يعيشون وينفقون يوميا في مختلف أنحاء الإمارات. في ARN نساعدك على الوصول إلى 7 ملايين منهم كل يوم. وفي نادي أعمال ARN 2026 سنضعك على الدرب ونمنحك نموذجا إعلانيا احترافيا إضافة لحملتك التسويقية فورا مع أسعار حصرية خاصة بالفعالية فقط. بادر، فالأماكن تنفد بسرعة. تابعنا على منصات التواصل الاجتماعي واحجز جلستك الآن على radio rsvp.com من الأول إلى السادس من يونيو في بلو ووترز فورم. radio rsvp.com، الفرصة تناديك.
3: أقول لك خاطري نجرب شيء جديد.
4: ثواني، شو أفضل 5 وجهات ترفيهية في الإمارات؟
5: دوت كوليجي.
4: شو؟ انزين، شو الأفلام الجديدة هالويك إند؟
5: دوت كوليجي.
4: يا أنا يا أنتي، شو أجدد الألعاب الإلكترونية؟
5: دوت كوليجي.
3: هات فونك، هات، شكلك ما تعرف تسأل صح. ما هو تعريف الجيل الخامس وما هي أهميته؟
5: دوت كوليجي.
3: يا أخي فونك معلق، شو سالفة دوت خليجي؟
5: I don't have an answer for that.
6: السالفة ما فيها، كل أسئلتكم بتحصلون إجاباتها وأكثر في برنامج دوت خليجي.
0: دوت خليجي على الخليجية من الاثنين لين الجمعة من 6-9 المساء
7: بالتعاون مع سنتر بوينت.
5: Is there something else I can help with?
2: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الإمارات العربية المتحدة. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاما من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي وأب ستور. CFI Financial Markets LLC شركة مرخصة من قبل هيئة سوق المال في دولة الإمارات العربية المتحدة. التداول ينطوي على مخاطر عالية.

0: 1009 الخليجية دانت الأثير.
1: مرحبا يا مطول الغيبة، مرحبا وهلا وحيابك، مرحبا مليون ترحيب كثر ما حنا فرحنا بك.

0: من تكون انت تعذبني وسامح، من تكون انت تخاصمني وصالح، وكل ما تملك بأنك ضبي سارع، انت واحد بين آلاف العيون، ليش انا احبك وطيعك؟ من تكون
1: انت مثل ما انت على كثر ما مر، اغلى البشر ما حد يسواك عندي.
2: دانت الأثير
0: وهو القنص والهجن، واكون خيال واسهر على فنجان دن وهالي، واحب ظبي اكحل العين يفال، يشفيك شوفه من اريام الرمالي.
3: حطني في عيونك، في عيونك وغمض، خليني اعيش في عيونك،
4: خليني اعيش في عيونك.
0: الحجر انرمت لا تلمر، احتفظ لا يطيح مرهونك، وعن دموعك ان حزنت اعرض، خايف اغرق من بكى جفونك.
2: 1-0-0-9

0: في ميدان الأدب، خطها فارس العرب
1: على الخليجية.
2: اغسلي بالبرد قلب صب تشهد، بعد عقل يدله ضاع منه الدليل، ساهر ما رقد لين جفنه تجمد، يسهر الليل كله في نحيب طويل، جمر شوقي توقد في ضميري وعود، بالعنا والكلافه والبكاء والعويل، لولا حسنك سجد في هواك وتعبد، واصبح الشوق مله كان لجل القليل،
3: واصبح الشوق مله كان لجل القليل.
2: كل ما الليل رد ذكرها لي تجدد، علة فوق علة من يداوي العليل، بين صد ورد ناعس الطرف هدد، نظرة من عجلة من تصيب قتيل، بعد طيب الوعد من أودي تمرد، ما رحم قلب خله شام عنه الرحيل، مل مني السهد لو ينام المسهد، طيب النوم شله ضبي طرفه كحيل، سامني بالزهد وفي غرامي تزهد، من وتيلة فعله مثل وجه زميل، له نصيب الأسد في فؤادي مؤكد، وناظري مستحله وما لحبه بديل، انت قربت صد وانت بعد هدد، حيرني بدله وين بمر يميل، مستحيل البعد لك دموعي بتشهد، وانت يا العمر كله قربك المستحيل،
3: قربك المستحيل.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.

0: دولة ترسم الأمجاد في كل مجال، دولة تدفع بالخير في كل الأحوال، دولة تخطط بأعمالها حدود المحال، دولة ترسخ العطاء أقوالا وأفعال. إنها دولة الإمارات العربية المتحدة
1: الخليجية الإماراتية. 1009.

0: على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
2: يا شعر لو طال الزمن ما جفيناك، لو يختلط غث القصيد بسمينة، علاقتي يا أيها الشعر وياك كانت وما زالت علاقها متينة. لولاك ديوان العرب ما حفظناك من الضياع ومن عبث كاتبينه، ما زال للشعر وهلا لحظة إدراك تميز المبدع من مقلدينه. يا الشاعر المبدع ترى ما نطق فاك، مردوده يأثر على سامعينه، اكتب بعقلك ما تكنها حناياك، ولا تجيب إلا البيوت الثمينة. من يزرع الياسمين ما يحصد الراك، أكيد ما يحصد سوى ياسمينة، ومدام سحبك يا شعر ناثره ماك، عندي حديث للعقول الفطينة. درب النجاح اللي بداياته أشواك، يفوز فيه اللي قوي يقينه، لا يلتفت في مهاترة كل شكاك، وحذره من ضحكة مشجعينه. لو كثروا الأحباب منا ومناك، لا يمكن يقارنهم بحاسدينه، ويلي تقفيت العباد اتقفاك، واللي يهين النفس كلنا يهينه، والطيب الوافي لو انها من عداك لا تظلمه، ظليمة الطيب شينه، ويلي تحسب الطيب في مد يمناك، كم من بخيل كن يمينك يمينه، تعطي وهو يعطي مع ذا ومع ذاك، والله يعلم بالنوايا الدفينة. المنطق الطيب من الرجل لا جاك، تراه يكفي عن عطايا يدينه، وترى الكريم اللي لجيتها وإذا جاك يجذبك بأخلاقه ولطفها ولينه. من كثر بره في المطاليق شرواك، تحس كنهي بر في والدينه، ويا الغالي اللي تحسب إن نسيناك، عساك تنعم بالرضا والسكينة. أقنص بطيري كني أقنص لذكراك المفرحة، لو كان نفسية حزينة، وارجع لضوضاء المدينة ولقياك أول ما يطريلي لجيت المدينة. ولولاك ما زاد الولع بي، ولولاك والله لبيع الشوق مع بايعينه، طرى علي الشعر والشعر طراك، أحس يوجد شي بينك وبينه.
0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.

0: التضحية هذه تخلي بلدكم على مستوى يختلف تماماً عن الدول الباقية، وأنتوا استثمار هالبلد سواء كنتوا لابسين هالبدلة أو كنتوا في أي مؤسسة في دولة الإمارات، أنتوا الاستثمار الحقيقي، أنتوا الاستثمار الحقيقي.
1: يا صانع المجد وإشراقة، أرواح شعبك للميدان سباقة.
0: نحن عندنا مثل يقول توقف الأمور لما توصل بيت الشعر. ليش بيت الشعر؟ إن الإنسان بيحمي بيته عرضه، وهذا عرضنا، هذا اللي نحن موجودين على أساس نطلع بسمعة طيبة وندافع عنه بكل ما نملك.
2: مجد العالم.

0: الخليجية 1009.
1: شاعر الوطن، سد في المحن، بإحساس وإبداع وفن، وإبداع وفن.
2: شاعر وشعري وارثه ورثه، من ساس أعسف بحور الشعر قبل امتطيها واطلع على قمه مطاليع قرناس وروس الجبال العاليه أعتليها.
3: بأيادي قيادة ترسم للمستقبل بيتا وسكن.
4: حنا عيال الشيخ زايد، هل الخير وهل الحسم للي مطول عناده لنا على كوكب هل الأرض تأثير، والشعب يبلغ غايته باجتهاده في خدمه الدولة الطوال. الأشابير من شعبنا فيهم صمود وإرادة، صمود وإرادة.
1: وتبني للأجيال قادم الأيام بأغلى ثمن.
5: هذا إمام الطموحات
6: الأمامية، وبالغ المستحيل، وصانع الفارق.
3: بنظرة بعيدة تتجاوز المكان والزمن.
2: من شرفة القصر أناظر خلف الأسواري، وجيه ناس عسى ربي يوفقها ويزيد عزمي بفعل الخير وصراري في خدمة بلاد برق العز بارقها.
1: ولنردد شعرا وفعلا.
7: هنا هنا إلى الأمام، هنا هنا هنا هنا هنا هنا إلى القمم، هنا هنا هنا هنا هنا هنا كف السلام، هنا هنا هنا هنا هنا هنا دق الخشم.
3: نفديك بالأرواح يا وطن،
1: نفديك بالأرواح يا وطن.

0: الآن في الأثير واحد صفر صفر تسعة الخليجية.
1: الخليجية جيست في ضيافة الخليجية.

0: على الخليجية.
1: على الخليجية أشعار على الخليجية.
2: من قبل دفن بها جسمنا يدود في وحشة ظلمة علي ومخيفة ليت العمر يلي مضاني عود وهنا بشوف اللي عليه الهيفة برحبي الهوى وليته هود عالجرح لي زايد علي نزيفه الهم في صدري تراه تكود وانوح نوح يتيم في تصريفه بذكريات اللي بقت متيود مع صورة يا ما حلاها الشيفة قلبي على وجوده ترى متعود وشعور وده ما عرفت زييفه في عمر فيها جفوفنا تتيلود ودي قليبي ما يفارق طيفه وفي نزعتي طلبة طلبة ولا بازود ناظر فوادي يهتني بوليفه
0: على الخليجية.

0: الخليجية الإماراتية،
1: دولة الإمارات العربية المتحدة، موطن الرجال المخلصين، أبناء زايد الأوفياء المتكاتفين، عطاؤهم لوطنهم في كل الميادين، وتكاتفهم مضرب مثل للناس أجمعين، بهمة عالية لا تلين ولا تستكين.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر، تطبق الشروط.

0: Grazie.
1: الخليجية الإماراتية.
2: عندما تحدث يوما حكيم الأمة. حكيم الأمة.
3: يجيك يوم من الأيام عندك صديق فيصبح لك عدو، فيصبح العدو صديق. التغيرات هذه موجودة في الحياة، أنت اللي عليك يا الإنسان أنك تحضر نفسك قبل لا يجيك الشيء اللي أنت ما كنت تفكر فيه. حضر نفسك للي تفكر فيه واللي ما تفكر فيه.
2: ونحن على نهج القائد المؤسس محافظون، على دربه ماضون، وعلى ما أوصانا أمينون.

0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: جرحت قلب الغرام وزدت في عنادك، تبغي الصراحة ترى مكان له داعي. من 4 شهور كثر الصد وش فادك، ما غير حرضت طول الليل لخضاعي، طيرت الأشواق من مرفاك وبلادك، وذبلت رسايلك ما جاني بها ساعي. يا زين تتوقع ان اللي حصل زادك؟ بالعكس ما زادك الا زاد فوجاعي. اللي محيرني انك في الزعل عادك، للشك والهرجة الواشين تنصاعي. ليكون شي في بالك صاير مرادك، اخاف قاعد تفكر تلوية اذراعي. هذا هو الحلم سولفها على رقادك، وشلون تبغي تسويها وانا واعي. لو دمعتك سولفت لكبود حسادك، كان الرعية تقيم قيمة الراعي. من 4 شهور وانت مطول عنادك، اسمع ترى صدق مال اللي حصل داعي.
0: أشعار فزاع على الخليجية.
2: أشعار فزاع على الخليجية.

0: الخليجية 1009.
1: وصالك عذب وغيابك على كبدي لضى وحروق يشتت انتباه فؤادي واسمع أعظم إصراره
2: الخليجية.

كل جرح يهون، كل جرح يهون يا الجرح القديم، وكل شيء قد مضى معك أذكره. أذكره. أذكره. أذكره جرحي وذكراك، والليل البهيم حزت فؤادي مثل المنشرة. 1-0

0: الزواج.
1: يا كثر ما قلت هانت والفرح بكره، الكذب بعضه مع انه كذب يحييني،
2: الكذب بعضه مع انه كذب يحييني،
1: اصبر القلب وادري الضيق محتكره واسلي النفس،
3: يوم وحده

0: ذا جيست
1: في ضيافة الخليجية.
0: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب
2: على الخليجية.
3: يلي ملكت الروح لا تتعب الروح، هون على روح تبى منك راحة، دار الخفوق اللي بالأشواق ملحوح، لح الغريب اللي نوى البعد زاحة، وارحم فؤاد متسلي والمزوح، وانت فهيم بسلوته وانشراحة، مضناك من الفرقة جريح ومطروح، دامك بعيد من يداوي جراحة، جازيتني عن طول وجدي ومسبوح، بنار في قلبي مساحة وصباحة، ما اقدر على بعدك وانا منك مذبوح، وش حيلتي في اللي عيونه سلاحة، قلبي من صدودك مثل طير مجروح، طاوي على كسر المحبة جناحة، شفتك بعيني بر في لجه يلوح، وانا غريق ولا عرف السباحة، حسنك وزينك مثل فني ولا بوح، خيم على قلبي غدر واستباحة، ليلي ونهاري في عنا شوق يا نوح، عطني من الأشواق يوم استراحة، يا ليت ترحم حالتي قبل أروح، وتروف باللي يعد شوفك رباحة، قل لي شعورك في صراحة وبوضوح، أنا أحبك قلتها في صراحة.
0: أشعار في القمة
2: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.

لأنها الأم التي ربت، لأنها الأم التي سهرت، لأنها الأم التي احتضنت، ولأنها الأم التي أعطت، التي أعطت، فما بخلت بل ربت، سهرت، احتضنت وأعطت، فكانت أم الخير.

0: على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إيان دايما في أكثر، تطبق الشروط.
1: واليوم بصحراء الظما ترمي فؤادي وتحرقه.

0: التضحية هذه خلي بلدكم على مستوى يختلف تماماً عن الدول الباقية. أنتوا استثمار هالبلد، سواء كنتوا لابسين هالبدلة أو كنتوا في أي مؤسسة في دولة الإمارات، أنتوا الاستثمار الحقيقي. أنتوا الاستثمار الحقيقي.
1: يا صانع المجد وإشراقة، أرواح شعبك للميدان سباقة.
0: نحن عندنا مثل يقول توقف الأمور لما توصل بيت الشعر. ليش بيت الشعر؟ إن الإنسان بيحمي بيته عرضه، وهذا عرضنا، هذا اللي نحن موجودين على أساس نطلع بسمعة طيبة وندافع عنه بكل ما نملك.

0: على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
2: تعال تعال يا وجه السعد واشطب على الوجه البغيض، يا حيك وطلتك في وجهي بعد يا حيها، تنعشني انعاش الشفاء العاجل القلب المريض. يا أيها تدري يا لبيك انت وش يا أيها، تعال تعال يا وجه السعد واشطب على وجه البغيض، يا حيك وطلتك في وجهي بعد يا حيها، تنعشني انعاش الشفاء العاجل القلب المريض. يا أيها تدري يا لبيك انت وش يا أيها، ما انت بزي الناس واكتبها لك بخط عريض، تبغيني احلف لا ورب البيت ما انت بزيها، يلي غرامك في خفوقي من كثر قدره يفيض، النفس تندب حظها والعين تبكي حيها. من عوضك اليا فقدتك وان وجد كيف استعيض، وانت النهار وشمسه شجرة غلاي وفيها، هاجرت واصبح زولك في عيني يهاجرني وميض، يا أول جروحي دخيل الله من تاليها، أحيا على وصلك وموت في كل برد وكل قيض، تضمى مشاعر خاف قيلك وانت سبت ريها، لبيك يلي من عشقتك قمت أحس اني حضيض، يا مغوي نفسي ونفسي ذايبة من غيها، أنا أدري إن كل الليالي سود والأيام بيض، دامك معي ما همني في كثرها وشويها.
0: أشعار فزاع، أشعار فزاع على الخليجية.
1: أشعار فزاع.

0: على الخليجية.
1: على الخليجية أشعار على الخليجية.
2: إن صغرت في عيني شي ردك كبير، ما مليت عيوني لو وزنك ذهب. الكبير كبير بأخلاق وضمير، والصغير صغير لو يحمل لقب. فيك فيك وبلياك أنا حالي بخير، يعني يعني خلماك بسماك ولا تصب. وبخضوعي أصحى لا تحلم كثير، دام راسي حي ويشم المهب. تدري ليه تشوفني بعينك صغير؟ شوف ذاك النجم وتعرف السبب. ما خلقني ربي أنصالك كثير، النخل يرقال من يبغي الرطب. والوجاهة لوهي بالمال الوفير، قلي والسوى في ماله بو لهب. غير التاريخ أمي فقير، ما قرى عمره ولا عمره كتب. التواضع التواضع يجعل المعدم أمير، والخلق يا صاحبي شيء مكتسب. كم فقير زاهد وفرشه حصير، ما قرى التاريخ بس فيه انكتب. يعني خلك صوب واركد لا تطير، لا تصاغرني ويصدمك العجب. الشرارة صغيرة لكن البصير يعرف انها تحول الغابة لهب. واختصار اللي بقوله في الأخير، واختصار اللي بقوله في الأخير، حكمة قالوها من قبل العرب: لا تمر النار وثيابك حرير، واتقي شر الحليم إذا غضب.
3: لا تمر النار وثيابك حرير، واتقي شر الحليم.
0: على الخليجية.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: سلام سلام تسليم حلاته مثل شهد المنحلة، أحلى من أنفاس الربيع اللي ذعذع ندها، نوره إلى سلمت به يشبه من الصبح أوله، وعفويته تصعب على مزح الرجال وجدها، ماخذ من الطيب أحسن وماخذ من الحب الولا، وماخذ من الثنتين طيبها وخلى ضدها، مطرز بالطيبات وبالفكر والبسملة، صلاة خلاق البشر على النبي لا بدها، ما هو يقال من الضمير إلا لمن يستاهله، ولا عشق غير النفوس الصافيات تودها عليك يا ريف النفوس الخاويات الممحلة، اللي زمنها لاعب فيها وبيح سدها، يا صانع قول المثل الطيب يوجد فيها له، يا جابر دورات بقعة تلتزم في حدها، الطيب من طيبك يغار يغار وانت تموله، يلين صاحت كفك اللي طيبها من جدها، يا ابو المراجل يا ابو المراجل لوضحت حقيقة المسترجلة، اللي حداهم لا تمرجل مرتين يعدها، يا ابو اليتامى والفقارة والضعيف والأرملة، يا معلم كفك ثقيلات الحمول يشدها، قالوا هذا منه وقلت شوي يا لين أصله، ما هي توصفه القصيدة لو توصل حدها، هذا الذي لا منزعل تهتز الأرض منزعله، وإذا رضى تمطر وتزهر بالنفل مجردها، هذا الذي حلمه يجلي في المواقيف اجهله، هذا الذي لا كبرة الصكات بيده ردها، هذا الذي لا كبرة القصة وحجم المعضلة، ثقل الحمل فوق الزمول اللي الطاير بدها، تثني له الركبة ويسكت شارب لم يفتله، تأتي على ما يشتهي يوم الجذور يقدها، ما به فقير ولا غني إلا من الجود اشمله، يمناه تعمر في الديار الخالية لا مدها، الله وهبه من الفراجات العلا ما يهله، والله خبير في العباد يدري إنه قدها، هذا ولد راشد ولد مكتوم راعي لوله، لولاه ما قامت بلاد ولا ترسم حدها، مسلسله عزو فخر يا طيب بحر مسلسله، نعم ونعم نعم ونعم نعم وعد ردها، وانا يا بوي اذا تغنيت البيوت مهوله، لترتقي غصبا على لساني لجيت عدها، كانها على حضره جنابك تنحفظ ومقوله، كانها تقول انا رساله والرسالة ودها.
0: أشعار فزاع على الخليجية.
2: أشعار فزاع على الخليجية.